0: فوائد مهمة جدا. هي بتحفظ الجسم إن يكون بارد وبتحميه من حساسية الجلد، وكمان بيفضلوها للمرضى اللي بيعانوا من الربو، وبتحمي الأطفال من أي طفح جلدي. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا لو هتكلم عن نفسي يبقى لازم أقول الحقيقة، أنا كنت إنسانة مش كويسة، خاطية، زانية، وكنت ساكنة في أول مدينة أريحة، وكلنا كنا سامعين عن شعب الله وإزاي عبروا في وسط البحر وعن إلههم، وده كان مسبب لنا رعب. وفي يوم جه اتنين من شعب الله عشان يتجسسوا الأرض ودخلوا عندي، ولما سمع الملك إنهم عندي بعت يقولي سلميهم لينا، لكن أنا خبتهم فوق، وبعدها نزلتهم من شباك وقلت لهم يروحوا الجبل، لكن طلبت منهم إنه لما ييجوا يمتلكوا الأرض يفتكروني أنا وعيلتي وما يموتوناش، لكن هم طلبوا مني أحط على البلكونة خيط أحمر علامة يعني عشان ينفذوا اللي وعدوني بيه. وأنا فعلا حطيت الخيط الأحمر وأمنت بإلههم، ولما دخلوا أرضنا نفذوا وعدهم ليا. نسيت أقول لكم اسمي، أنا اسمي رحاب.

رحاب إنسانة كانت خاطية وبعيدة عن ربنا، لكن عرفت الطريق الصحيح وعرفت إنها ينفع حياتها تتغير لو أمنت بالإله الحقيقي واحتمت فيه. هي فكرت صح وما خافتش من الملك الأرضي، علشان عرفت إن في ملك أعظم هو الملك السماوي. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن حياتك تكون متلخبطة وفي خطايا محتفظة بيها أو مستمرة فيها، لكن النهاردة فرصة تحتمي في دم المسيح وتقبلي غفرانه لحياتك. اكتبي كل الخطايا في ورقة واكتبي عليها دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وصلي بإيمان وثقة إن الله غفر خطاياك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، ونشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

حلو ان انا اكون متفائل، لكن كمان حلو ان انا اكون عملي، وحلو ان انا اكون عملي بس كمان لازم اكون متفائل. الاثنين دول بيكملوا بعض، احنا مكملين في الجاذبية الداخلية والتوازنات اللي مفروض تكون موجودة في شخصيتي عشان يكون عندي جاذبية او كاريزما داخلية. في ناس عمليين جدا بس مش متفائلين، وفي ناس متفائلين جدا بس مش عمليين. في سفر أعمال الرسل بولس الرسول الروح القدس وعده أنه يروح روما. أنا لو الروح القدس وعدني أو الرب وعدني بحاجة لازم أكون متفائل، وبولس فعلا كان متفائل. يقول الكتاب أن السفينة كانت ابتدت تغرق. لو بولس كان متفائل بس مش عملي كان هيفضل نايم طول الوقت ويقول أنا هروح روما حتى ولو رايح عايم على لوح خشب. بولس الرسول كان عنده التوازن دوت، وكان متفائل لكن كمان عملي. خلى الناس اللي في السفينة، أولا كانوا البحارة بتوع السفينة عايزين يهربوا، فطلب، كان موجود ساعتها قائد مئة أو قائد جيش موجود وقتها، فقال له اوعى تخلي البحارة يهربوا لأنه لو هربوا السفينة هتغرق. وبعدين خلاهم يرموا الأمتعة، ابتدى يعمل خطوات عملية. هو عنده وعد أنه يروح روما، لكن كمان ابتدى يعمل خطوات عملية عشان يعرف يروح روما مش لوحده، يعرف يروح روما بدون ما حد يموت أو بدون ما حد يهلك من الركاب بتوع السفينة. في حياتنا محتاجين نكون عمليين لكن كمان محتاجين نكون متفائلين، والعكس. التوازن دوت مهم جدا لشخصيتنا. كمان ممكن أكون عندي التوازن اللي جاي دوت، إن أنا واضح مباشر لكن كمان عطوف في نفس الوقت. في بعض المقولات يقولك قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، بس قولها بطريقة راقية وبطريقة غير جرحة للشخص اللي قدامك. أنا محتاج أكون واضح مباشر، كمان محتاج أكون عطوف. في مرأة سامرية الرب يسوع اتقابل معاها، كان وهو ماشي لابد أنه يعدي من السامرة، من قدام السامرة، وشاف مرأة سامرية. المرأة ديت كانت سيئة السمعة وكانت بتروح تملى المية بتاعتها من البير في عز الظهر. كانوا الستات وقتها بيملوا المية بتاعتهم من البير وقت المغربية، وقت ما الشمس تتكسر، لكن هي لأنها كانت سيئة السمعة ومش عايزة حد يتنمر عليها أو حد يبص لها بصات يقلل من شأنها، كانت بتطلع في عز الظهر عشان تملى مية لوحدها. رب يسوع شافها، والكتاب يقول ان هو كان واضح ومباشر جدا معاها لكن كمان كان عطوف في نفس الوقت. لما قالت حاجة صح قال لها بالصواب أجبتي، هو قال لها كل اللي هي بتعمله. هي قالت كده، إنسان قال لي كل ما فعلت من الحاجات اللي هي مش مظبوطة، الحاجات اللا أخلاقية، قال لها حاجات كتيرة جدا هي كانت بتعملها، لكن كمان كان بمنتهى العطف بيتكلم معاها. أنا ممكن أكون واضح ومباشر مع الناس لكن كمان عطوف وراقي ومحترم في نفس الوقت من غير ما أجرح الشخص اللي قدامي. على فكرة المرأة السامرية ديت كانت مفتاح السامرة للرب يسوع المسيح. الرب يسوع كان يهودي واليهود كان ممنوع يدخلوا السامرة، وكان هو والتلاميذ بيلبسوا زي اليهود كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم، والسامريين كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم. رب يسوع ما كانش ينفع يدخل السامرة، لكن الست ديت دخلت بعد ما تقابلت مع المسيح، رجعت بلدها وابتدت تخبط على البيوت وتقول أنا لقيت المسيا، أنا لقيت المسيح، أنا لقيت الله المتجسد اللي احنا مستنينه. وكتاب يقول إن السامريين خرجوا ليسوع يقابلوه عند البير، ورب يسوع قعد يعلمهم، وبعد كده ابتدوا يطلبوا منه إن هو يدخل يقعد عندهم يومين كاملين يبيت عندهم. المرأة ديت بسبب وضوح الرب وعطفه في نفس الوقت، بسبب التوازن دوت، كانت مفتاح السامرة. التوازن الشخصي بيفتح لنا أبواب مغلقة، احنا محتاجين يكون عندنا التوازن دوت عشان يكون عندنا جاذبية وكاريزما داخلية. هنكمل مع بعض التوازنات ديت في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الواحد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كم مرة سرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ اول حاجة محتاجها في الفجرية، انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بايدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب اعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو، يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو الوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، انا تعبان وانا على البر قاعد افتكر اللي حصل، افتكر اني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح اكفن اللي مات وابكي شوية ذكريات واقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي علمات؟ ليلة الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في اعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في اخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتعرف ليه لأحزانك؟ عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها. علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت،
وكمان المنديل. المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراكي في جنة القيامة، واقف وراكي يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
8: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
9: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
10: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
11: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
7: هو ذاك يا ابنتي.
8: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
9: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
7: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
10: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
11: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
8: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
9: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
7: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
10: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
9: ماذا تقصدين يا مي؟
11: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
9: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
8: بدأ يسخر مني.
7: هو لا يسخر بل يسأل.
8: ولو طلبت منه القمر؟
9: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
10: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
9: الله خلق العالم ليمارس محبته.
11: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
8: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
7: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
10: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
9: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
10: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
11: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
8: لكنها ممارسة للمحبة.
9: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
10: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
7: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
8: ما أعظم الحب.
11: ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي القانوني
2: في التبني. الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم. الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قداسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أهلا بكم مرة تاني في رحلتنا اللي مكملة في سكة ومشوار النجاح. معاكم ديفيد إدوار وبيشرفني أن أكون بمشي معاكم المشوار دوت. الحلقة اللي فاتت احنا ابتدينا نحكي في ايه علاقة الحياة الروحية وقعدتي الشخصية مع ربنا بسكة النجاح. النهاردة هنكمل حتة تانية صغيرة في العلاقة بين الحياة الروحية والدراسة بتاعتي او الشغل بتاعي او سكة النجاح بتاعتي. شفت ناس كتير وقابلت ناس كتير لما بتيجي تتعامل مع الامور الحياتية زي المذاكرة او الكلية او الشغل او الحاجات دي، بتحس ان الحاجات دي اقل قداسة من الحاجات اللي بتعملها جوه الكنيسة. والناس دي بتبقى مبسوطة ان هي تقضي وقت كتير في الترنيم او العبادة او المؤتمرات، واول ما تيجي الدوائر التانية بتحس ان ديت بيبعدها عن ربنا او بيضعفها فبتبقى متضايقة. فبلاقي شخص بيخدم قوي في الكنيسة بس بياخد السنة في سنتين في الكلية بتاعته. وعلى العكس من كده في نوعية تاني من الناس هي بتحب المذاكرة قوي، بتحب الشغل قوي، مركزة فيه قوي، بتستمتع بيه، فما بتديش ربنا اي مجال في حياتها، وفي نفس الوقت بيبقى جواها احساس بالذنب قوي ان هي مش قادرة تخدم، ان هي مش قادرة تبقى موجودة في الكنيسة. حل المعادلة دي اني ابتدي افهم ازاي الله بيبص لكل نشاط انا بعمله، لكل حاجة انا بتحرك فيها، ان كانت حاجة جوه الكنيسة او حاجة في مجال شغلي ودراستي في الحاجات العملية. فالله لما حط ادم في الجنة وابتدى يعرفه ايه الدور بتاعه وايه المسؤوليات بتاعته، الله جاب ادم وقال له انا عايزك تعمل الجنة وتحفظها. يعني انت مدعو انك تشتغل الشغل ده في الجنة، انت مش مدعو للراحة او لمجرد انك تحكي معايا، بس انت ليك وظيفة. المسيح نفسه قعد 30 سنة رغم ان هو مخلص البشرية، 30 سنة بيشتغل في القرية بتاعته، 30 سنة بيفتح محل النجارة، 30 سنة بينشر الخشب، بس كان بيعمل دوت كله لمجد الله، بيعمل دوت كله جزء من المشيئة الإلهية. فينفع المذاكرة بتاعتي تبقى في نفس قداسة الخدمة، وينفع شغلي يبقى في نفس القدسية بتاعت القفلة، والاتنين بيتعملوا هدية لربنا، الاتنين أنا بشوف ربنا بيفرح وبيبتسم لما بيشوفني أنا بعمل الحاجات دي. في شخص تاني موجود في الحياة الروحية اسمه إبليس، اسمه الشيطان. طب ده ليه علاقة بالمذاكرة؟ ده ليه علاقة بالشغل؟ طبعا ليه علاقة مهمة قوي. الكتاب بيقول عن إبليس إنه هو السارق اللي بيأتي ليسرق ويسبح ويهلك. طب هو هيعمل ده إزاي؟ هل هيطلع لي بالليل عشان يخنقني أو يموتني؟ ولا هيستخدم كل الدوائر بتاعت حياتي زي المذاكرة وزي الشغل عشان يدمرني بيها؟ يعني مثلا لو في حد بيركز على مذاكرته وموقف علاقته بربنا، تخيل كل السهام بتاعت الخوف والقلق والتهديد اللي إبليس بيرميها فيه. ولما الشخص ده بيذاكر أكتر هل بيرتاح؟ وقيسوا على كده كل الدوائر المفروض تكون دوائر للنجاح والبناء، إزاي إبليس بيستخدمها عشان يخليها دوائر للتدمير ويهد بيها حياتنا. احنا هنطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل في نفس النقطة دي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. ببساطة أنا اللي عايز أقوله في الجزء اللي فات إن في كل مرة أنا بركن ربنا على جنب، وفي كل مرة أنا بقول أن هعمل الحاجة دي لوحدي بتبقى فرصة إن إبليس يضربني بكل السهام الملتهبة بتاعته، كل سهام الخوف والشك والقلق والتعب اللي بتضغطني وبتخليني حتى لو نجحت وجبت مجموع لكن حياتي ما كانتش سعيدة وحياتي ما كانتش مبهجة. واحدة من الحاجات التانية المهمة في الجزئية دي مدى تعطي لوصايا الله. عايز أقولك وعايز أقولك إن الوصايا مصممة عشان تساعدك على النجاح. هاخد مثل صغير بسيط قوي، لما الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، أي زي كده لما أنا بختار إني أعملها وبختار إني جو البيت يبقى جو فيه إكرام لأهلي والناس اللي عايشين معايا، جو البيت المريح دوت هيكون سندلية وأنا بذاكر، سندلية وأنا بشتغل، سندلية وأنا بقبل التحديات اللي برا. لكن على العكس هتخيل لو أنا البيت مليان خناقات، لو أنا البيت مليان أمور صعبة قوي، إلى أي مدى أنا هكون قادر أركز في اللي أنا بعمله وأنا مستمتع بيه؟ صحيح هي مش بطريقة مباشرة بتفرق في النجاح بتاعي، بس هي واحدة من العوامل المساعدة أني في كل وصية أنا بطيحها، زي أني لما الله يقولي كن أمين في القليل. يعني مثلا الله لما كان بيشوف داود وهو بيرعى الغنم بأمانة، ولما يجي يروح الجيش بيسيبهم عند الحارس ما بيسيبهمش كده وخلاص، الأمانة بتاعة داود في أنه يرعى شوية غنم صغيرين هي اللي خلته يتنقل أنه يرعى مملكة كاملة، يرعى شعب كامل. فأنا قدامي النهاردة الاختيار إن يا رب أنا هحطك الأول وهحط ملكوتك الأول وهحط وصاياك اللي هي في مصلحتي الأول، أو حركنك على جنب وحدي إبليس الفرصة إنه يضربني في الحاجات دي، فحتى لو جبت نتيجة كويسة أو مرضية بس في حتة تاني في حياتي هتبقى موجوعة وواقعة. أرجوكم محدش يفهمني إني مجرد بحاول أروح عن الحاجات أو أديها شكل روحي، أنا مش بقلل من دور المذاكرة ودور التخطيط والحاجات دي كلها، أنا هجيلها بعد كده. بس اللي أنا عايز أقوله إن البعد الروحي ودور إبليس ودور وجود الله في حياتي هو من العوامل المؤثرة قوي اللي تخليني إما بنجح قوي إما في حتت كتيرة بتتدمر وبتقع في حياتي. ونتقابل المرة الجايه.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، في الحلقة الماضية تكلمنا على تأثير الخطية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وقلنا أسباب أو حكينا على أسباب تأثير الخطية على الله، وتكلمنا على علاقة الله اللي مفروض تكون وثيقة وعلى الطريق الصح مع الإنسان، وعلاقة الكمال الإلهي مع الخير والشر، ووضحنا اللي هو أنواع الإساءات أو الخطايا اللي يديرها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كيف عدم خشية الله ورفضنا للشريعة ونقضنا العهود والتمرد على شخص الله سبحانه وتعالى وسلبنا الحقوق الله وفسادنا وإهانتنا لله سبحانه وتعالى واحتقارنا وتنجيسنا اسم الله كل يوم وكل دقيقة، وكيف ما قال النبي أيوب في صح 21 والآية 14 ووضح بعدنا عليه الله، ولما نعرفوا طريق الله اللي لازم نسلكوها نزعلوا وما نفرحوش. والشيء الثاني اللي هو نحبه نوضحوه اللي هو الخطية هي أكبر إساءة وجهها لله سبحانه وتعالى ولمقامه العالي، وكيف ما قال الرسول بولس في رومية 7 الآية 13 الخطية خاطية جدا. اليوم نحب نتكلم عليه تأثير الخطية على الإنسان أو على البشرية، وكيف ما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الأمثال إصحاح 8 الآية 26 من يخطي عني يضر نفسه. طبعا لو يعني خذينا الموضوع بمجمل حنشوف أنه الكلام هذا فعلا واقعي وصح ونشوفوه كل يوم، اللي يخطي عن طريق الله طبعا يضر نفسه في البداية وفي النهاية، مش حيضر الله سبحانه وتعالى. والشيء الآخر الأضرار اللي تعرض لها الإنسان في عالمنا حتى وقتنا هذا الحاضر بسبب الخطية متعددة ومجملة. وإذا تكلمنا عليه الأنواع اللي هن الأضرار، طبعا في أضرار نفسية وفي أضرار أدبية وفي أضرار مادية. أول شيء اللي لازم نتكلم عليه لأن الأضرار النفسية، طبعا لو شفنا حياة الإنسان ودرسناها هنشوف أن الإنسان في حياته يتعرض للقلق وعدم الاستقرار ودائما موسوس ويتعب نفسيا من الشيء هذا، ودائما يتعرض للأمراض النفسية والانتكاسات النفسية الصعبة اللي حتى العلماء والدكاترة يوحلوا أو يلقوا صعوبة أن يعالجوها مهما استعملوا عبقريتهم ومهما استعملوا أدوية. اللي يمرض نفسيا طبعا حتكون حالته مش تمام بالنسبة له شخصيا والناس اللي حواليه. الإنسان باهتمامه أو اهتمامه المطلق بحياة الدنيا أو الحياة الدنيوية، كيف جاريته وراء الفلوس والثروة واللذة وإنه يدير عيلة ويدير اسم ويدير شهرة، طبعا كل شيء هذا يجيب له انتكاسات نفسية ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر كل شيء يزول في الدنيا، كيف ما نحن عارفين في الحياة الدنيوية ما فيش شيء يعني حيستمر للأبد، كل شيء يعني ثاني وما يدومش للأبد إلا وجه الله وشريعة الله وقوانين الله. الإنسان يبقى منا إلا روحه، جسده حيفنى حيمشي تحت التراب كيف ما احنا عارفين، واللي حيصين الروح متاعها ويحافظ عليها ويخليها يعني تصرف كيف ما الله يبي منا، طبعا حيكسب الحياة الآخرة كيف ما نقوله في أو في كلامنا احنا المحلي، حيكون يعني نتيجته الحياة الأبدية في نعيم الله في حضرة الله في الفردوس، كيف ما قال الوحي في مزمور 44 الآية 25. ونفهموا من الآية هذه إن الخطية تخلي نفس الإنسان تنحني وتنكسر. أخوتي المستمعين ننتقلوا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الخطية تخلي نفس الإنسان تنحني وتنكسر. وإذا قرينا مزمور 123 الآية 4 اللي تقول: كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين. طبعا لما نفهموا الآية هذه نعرف أن الخطية الناتجة هي تملأ نفس الإنسان بالذل والهوان. وإذا قرينا آيات واجدة من الكتاب المقدس حنكتشفوا أن الإنسان دائما يتعرض لكل المشاكل من نوع هذا بسبب الخطية. الشيء الثاني، لو قرينا آيات ثانية من الكتاب المقدس حنشوفوا أو حنفهموا أن الحل الوحيد اللي يخلي الإنسان يعيش في حياة الراحة والسلام هو الابتعاد عن الخطية. وإذا قرينا آيات ثانية في الكتاب المقدس لاحظوا أن الخطية تسلب النفس الوعي الروحي والكمال الروحي، ونشوف الشيء هذا واضح في كتاب أشعياء 1:3 اللي تقول: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما شعب الله فلا يعرف شعبي لا يفهم. واضح من الآية شنو الله يقصد من الكلام هذا، إن الإنسان طبعا يختفي عند الوعي الروحي ويبدأ يتعامل مع الحياة بشكل جسماني أو بشكل جسدي وما يتعاملش معها بالروح. ففي اللحظة هذه حيكون في انفصال كامل ونهائي مع الله، لأن الله روح، أرواحنا نحن البشر بعيدة جدا عن خلقنا اللي هو الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أو نوع الأضرار الثاني اللي هن الأضرار الأدبية، إذا قرينا في الكتاب المقدس في آيات واجدة تكلم عن شيء هذا واللي نعرفه منه ونفهمه حتى في حياتنا الحاضرة، نشوفه كيف لأن أخلاق الإنسان وأدبياتها وتفكيره الأخلاقي اختفى وبدأ كله مليان شر، وما نلقوش الإنسان إنه يتعامل دائما أو كلامه واللي يطلع من قلبه ولسانه هو الخير. نلقوا دائما حتى من غير أي شيء نلقوا الإنسان تطلع منه كلمة عيب أو كلمة سب أو استهزاء. هذا كله أخلاقيات أو أدبيات الإنسان اللي انحادت عليه الطريق الصح اللي رسمه الله من البداية. أخوتي المستمعين، النوع الثاني من الأضرار اللي يتعرض لها الإنسان لارتكاب الخطية طبعا هن الأضرار المادية. الجزء الأول في الأضرار المادية اللي هن نسموه نحن تهدم حياة الإنسان بسبب الخطية. إذا شفنا الإنسان وحياته كيف أنه يفقد ممكن حياته كلها تهدم وتكسر طموحاته كلها بسبب الخطية. ونشوفه في الكتاب المقدس آيات واجدة، وحتى لو ما قريناش الكتاب المقدس وشفنا بس الأخبار اللي نسمعها التلفزيون من انتشار الحروب وانتشار الزنا وشرب الخمر وقلة الخير والعار اللي يلحق بينا والأمراض والعلل والأوبية اللي تسرنا في وقتنا الحاضر، هذا كله بسبب الخطية. الشيء الثاني اللي هو طبعا عارفين من كتاب التكوين الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث كيف أن الخطية تسبب الموت الجسدي. ولما نقرأ الإصحاحات هذه أو الآيات هذه اللي ذكرناها نحن من قبل حنشوف أن الإنسان يموت موت أبدي وجسمه يفنى لأن كلا من الشجرة المحرمة. طبعا سيدنا آدم ارتكب الخطية هذه وعصى الله فنتيجته كان الموت، والله طبعا أصدر عقوبة له ودار أو نفذ العقوبة على آدم وحواء اللي نوه له في البداية قبل ما يرتكبوا الخطية، قال لهم ما تكلوش من الشجرة هذه وإلا موتا تموت. واللي صار إن آدم وحواء كلوا من الشجرة المحرمة وصار اللي قال عليه الله، لأن الله كامل وكلامه ما يتغيرش فماتوا موت. واللي صار مات آدم جسديا واندفن في التراب. الشيء هذا يحصل معنا احنا كلنا كبشر، اللي ينولد في الدنيا هذه حيعيش فترة معينة وبعدين يموت ويندفن في التراب، والباقي الشيء الوحيد اللي حبقى للأبد اللي هو الروح، ومصيرها طبعا حتكون يا في الفردوس أو تكون في نار جهنم. وهذا اللي الإنسان المفروض يبتعد عنه ويدير كل المستحيل
حتى أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، مش بالعبادات والطقوس، ولكن بنظافة الفكر والعقل ونظافة القلب والإيمان الصح، وأن الواحد يعني يتبادل مع الله العلاقة الروحية اللي الله رسمها لنا من البداية بيش يوصل للنتيجة هذه في النهاية. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل على الأضرار اللي تعرض لها الإنسان، وقلنا أول شيء الأضرار النفسية، وبعدين تكلمنا على الأضرار الأدبية والأخلاقية، وذكرنا الأضرار المادية، وقلنا أن حياة الإنسان تهدم بسبب الخطية، وقلنا أن الإنسان يموت الموت جسدي بسبب الخطية. الشيء الرابع، تغير مصير الإنسان الأبدي بسبب الخطية. طبعا في البداية كان الإنسان موجود في الجنة، وكان عايش حياة روحانية وحياة مادية، لكن حياة مادية ما فيهاش خطية، وكان يتمتع بالطعام والشراب المادي في جنة، وكان عايش مرتاح وحياته كلها سلام. هذا بالنسبة لسيدنا آدم وزوجته حواء. واللي صار لما ارتكب الإنسان الخطية، إن الله عاقبهم طبعا، لأن حذرهم في البداية قبل ما يرتكبوا الخطية، لكن عصوه وارتكبوها. فاللي صار إن الله طلعهم أو طردهم برا الجنة، وجنة طبعا كيف ما شايفين نحن من قراءتنا الكتاب المقدس، نشوفوا إن الجنة زالت في الطوفان، ونستخلصوا النتيجة هذه من طوفان سيدنا نوح واللي غرقت فيه الأرض، فالجنة في وقتها اختفت من على وجه الأرض. الشيء الثاني اللي لازم نتكلموا عليه في حكاية مصير الإنسان اللي تغير بالخطية، طبعا مصير الإنسان كان مرسوم بشكل معين، لكن تغير مصيره لأن ارتكب الخطية. فالمؤمن الحقيقي بعد ما يصير الانتقال اللي نحن نسموه الانتقال المؤقت في وقتنا الحاضر بالموت جسده، وانتقال روحه لمكان نسمو فيه الهاوية، والمكان هذا كيف يعني نقطة الانتظار. لما تحصل الدينونة لحظتها حتنتقل روح المؤمن الحقيقي للفردوس في السماء الثالثة، وتعيش في تسبيح وحمد لله للأبد. الإنسان اللي هو مش مؤمن حقيقي، أو بغض النظر إذا كان عنده أي ديانة أخرى، لكن ما يؤمنش بالرب يسوع المسيح وما يتبعش تعليمات وشرائع الله، وحياته كلها خطية وكلها شرور، لما يموت حيحصل حينتقل للهاوية برضو للانتظار لحظة الدينونة. ولما تحصل لحظة الدينونة حتنتقل روحها لنار جهنم اللي هي نار وكبريت ساخن، وحتعيش للأبد في النار هذه، وما فيش أي مجال آخر أن تتصالح مع الله، لأن كان عندها فرصة في الحياة الدنيا أن تتصالح مع الله. إذا نحن كسبنا الفرصة هذه ودرناها، طبعا مصيرنا معروف وين، وإذا نحن رفضنا فرصتنا ودرنا الشر كيف ما نبو نحن، طبعا مصيرنا حيكون في النهاية في نار جهنم. أخوتي المستمعين، في شيء واحد نحب نقوله قبل ما ننهي حلقتنا. الحياة للمؤمن الحقيقي في الفردوس طبعا هي حياة روحية مطلقة، ما فيهاش ماديات، وأكثرية الناس يعتقدوا أن الحياة في الفردوس، ونحن في مجتمعنا نسموها جنة، طبعا فيها خمور وما نش عارف شيني وحاجات يعني غير منطقية. طبعا الكلام هذا مش موجود، كله حتكون حياة روحية وبس، أرواح اللي حتكون عايشة فيها، وكلها تسبيح وحمد لله للأبد. إذا نحن قرينا الكتاب المقدس، وياريت خوتي المستمعين تقروا باش تكتشفوا الحقائق هذه، وتفهموا شن كلام الوحي اللي يوجه لنا عن طريق الأنبياء، وبعدين في الأخير عن طريق الله نفسه لما تكلم وتجسد في جسد يسوع ابنه الوحيد. هذا الكلام كله موجه لنا بيش ما يكونش عندنا عذر في النهاية ونقوله والله نحن ما كناش عارفين. لا، كنا عارفين، الكتاب المقدس موجود عندنا، وإذا أنتم مش موجود عندكم الكتاب المقدس اطلبوه منا، ونحن نبعثه لكم. هذه فرصتكم باش تقروا الكتاب المقدس وتشوفوا الحقائق اللي هي غايبة عليكم، وتعرفوا شو المطلوب منكم تديروا بشيش تكونوا حياتكم في النهاية حياة أبدية في الفردوس. أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم فهمتوا الكلام اللي تكلمت به اليوم على الأضرار اللي سببها الخطية للإنسان، ونتائج الخطية اللي هي في النهاية يا تكون في الفردوس يا في نار جهنم. أخوتي المستمعين، لازم نحن ننتهز الفرصة هذه باش توجه لله، ونطلبوه بقلوب صافية وقلوب مفتوحة،
ونصلوا له ونقولوا يا رب تعال في حياتنا وغيرنا يا رب من ناس أشرار. يا رب حرك المشاعر اللي أنت زرعتها أساسا في الإنسان والصفات اللي هن لازم نحن نكونوا موصوفين بيها ونتمتعوا بيها، مش الشر والخطية اللي منتشرة اليوم في حياتنا. يا رب غيرنا الناس قديسين وبارين، وخلينا نكون من أولادك الصالحين يا رب. يا رب نطلبوك في اللحظة هذه بيش ترش دمك علينا يا رب اللي انهدر على الصليب لخلاصنا وغفران خطايانا يا رب. يا رب نصلو لك باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

0: عزيزي المستمع، أهلا بك. اليوم حديثنا سيدور حول نظريات الابتكار والإبداع. من المؤكد أن الإبداع له نظريات كثيرة، في هذه الحلقة سنذكر بعض منها. النظرية الأولى نظرية الترابط. هذه نظرية ترى أن الإبداع عبارة عن عملية تنظيم للعناصر المختلفة المكونة لموضوع ما والمرتبة مع بعضها البعض، وإعادة تركيبها في صورة تتطابق مع الحاجة إليها بشكلها الجديد. وكلما كانت العناصر متباعدة كلما كان الناتج أكثر إبداعا. النظرية الثانية للإبداع هي نظرية الجاشتال لورثهايمر. يرى وورثهايمر أن الدراسة والبحث عن الحلول لأي مشكلة يعتمد على التعامل مع الكل، مع الاهتمام بكل جزء حتى نصل لحلول ابتكارية، فغالبا ما تكون العملية الابتكارية غير مرتبة، لذلك فممكن أن تأتي بصورة فجائية. النظرية الثالثة للإبداع هي النظرية السلوكية. أصحاب هذه النظرية يرون أن الفرد يستطيع تنفيذ الاستجابات الإبداعية من خلال تعزيز فرصته في الأداء المبدع. النظرية الرابعة للإبداع هي نظرية التحليل النفسي. تخضع هذه النظرية إلى فكرة أن الإنسان يقوم بتوجيه دوافعه إلى موضوعات ذات قيمة اجتماعية مقبولة، وبذلك يكيف دوافعه حتى يصل إلى ذلك. وأخيرا الإنسان والإبداع. يركز أصحاب هذا الاتجاه على طبيعة الإنسان التي تظهر احتياجاتها إلى عملية الاتصال المتبادل بين الأفراد على أساس من المشاعر الوجدانية والثقة بشكل متطور.
1: مش خايف على نفسي معاك؟

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ما ريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب باش يتخرج، باش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك باش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقولوا. وقتاش بدا يا أخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشة. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجة خلتني نفرح برشا. قال لي انا تبدلت، اما تبدلت للخير. قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة انها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته. كل واحد فينا ربي اعطاه فرصة. اشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خليني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة انجيل متى 7 آية 1 و2، واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. قديش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قديش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكمه وندينه. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم ياخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس، على خاطر تنجم. تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك. وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور إكرام لمعي. من المعروف أن البشر ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، الذين يملكون والذين لا يملكون. والعلاقة بين الذين يملكون والذين لا يملكون علاقة معقدة. ما الذي فعله يسوع في لمعالجة هذه العلاقة المعقدة؟ الرب يسوع قال مثل صديق نصف الليل، أن هنالك شخص نزل إلى بلدة وفي هذه البلدة لا يوجد فنادق وهو يريد مكان ليبيت فيه، فذهب إلى صديقه في منتصف الليل فقبله الصديق. صديق الأول لا يملك في هذا البلد شيئا، لا مكان ولا طعام. الصديق الذي نزل لديه كان يملك مكانا لكنه لا يملك طعاما، فترك صديقه الأول وذهب إلى صديق ثالث يملك الطعام ولا يملك المكان. طرق بابه في منتصف الليل وقال له: جاءني صديق وليس عندي ما أطعمه به. فرفض أن ينزل ويفتح له لأنه نائم مع أولادي، فأخذ يطرق على الباب إلى أن نزل هذا الرجل وأعطاه ما يريد. هنا الرب يسوع يقول هنالك تكامل بين من يملك وبين من لا يملك، وهؤلاء الثلاثة تكاملوا معا لحل المشكلة. وكما قلت في البداية أنه إنسان لا يملك شيئا، ذهب الإنسان يملك بيتا ولا يملك طعاما، وهذا ذهب الإنسان يملك طعاما، فتكاملوا في حل هذه المشكلة. السيد المسيح أولا وصفهم بالأصدقاء، من يملك ومن لا يملك، هم في علاقة صداقة. الأمر الثاني أن هنالك في حتمية للعطاء، بما أنهم أصدقاء فلابد أن الذي يملك يعطي من لا يملك، وأن الذي يعطي عليه أن يعطي أفضل ما عنده لصديقه. وهكذا نرى النظرة الجديدة في هذا المثل الذي قدمه شخص المسيح لحل المشكلة الطبقية في المجتمعات، أنه يجب أن نتعامل مع البشر أغنياء وفقراء، وأن كل شخص يستطيع أن يعطي وكل شخص يمكن أن يأخذ، وأنه لا فرق بين من يعطي ومن يأخذ، والذي يأخذ اليوم يعطي غدا. وهكذا تكون علاقاتنا معا علاقة صداقة بدون تفرقة بين شخص وآخر لسبب أو لآخر. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصارعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

السيد المسيح يطعم 5000. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، بما عملوه وما علموه. فقال لهم: تعالوا أنتم على انفراد إلى مكان خال واستريحوا قليلا. فقد كان القادمون والذاهبون كثيرين حتى لم يدعوا لهم فرصة للأكل. فذهب التلاميذ في القارب إلى مكان مقفر منفردين، ولكن كثيرين رأوهم منطلقين فعرفوا وجهتهم وأخذوا يتركضون معا إلى هناك سيرا على الأقدام خارجين من جميع المدن فسبقوهم. فلما نزل يسوع من القارب رأى الجمع الكثير وتحنن عليهم، لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها. فأخذ يعلمهم أمورا كثيرة. ولما مضى جزء كبير من النهار، تقدم إليه تلاميذه وقالوا: المكان مقفر والنهار كاد ينقضي، فاصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة ويشتروا لأنفسهم ما يأكلون. فرد قائلا: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فأجابه فيلبس: حتى لو اشترينا خبزا بمئتي دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة. فقال له أندراوس أخو سمعان بطرس، وهو أحد التلاميذ: هنا ولد معه 5 أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان، ولكن ما هذه لمثل هذا الجمع الكبير؟ فقال يسوع: أجلسوهم. وكان هناك عشب كثير، فجلس الرجال وكان عددهم نحو 5000. فأخذ يسوع الأرغفة وشكر، ثم وزع منها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وكذلك فعل بالسمكتين. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا كسر الخبز التي فضلت لكي لا يضيع شيء. فجمعوها وملأوا 12 قفة من كسر الخبز الفاضلة عن الآكلين من 5 أرغفة الشعير. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: حقا هذا هو النبي الآتي إلى العالم. وعلم يسوع أنهم على وشك أن يختطفوه ليقيموه ملكا، وفي الحال ألزم تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمع. السيد المسيح يمشي على الماء. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على انفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة. فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع: تعالى. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وابتدأ يغرق، فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما إن صعدا إلى القارب حتى سكنت الريح. فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين: أنت حقا ابن الله. السيد المسيح يشفي كل من لمسه. ولما عبروا إلى الضفة المقابلة جاءوا إلى أرض جني سارت، وأرسوا القارب، وحالما نزلوا من القارب عرفه الناس،
فطافوا في أنحاء تلك البلاد المجاورة وأخذوا يحملون من كانوا مرضى على فرش إلى كل مكان يسمعون أنه فيه. وأينما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع وضعوا المرضى في الساحات العامة متوسلين إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه، فكان كل من يلمسه يشفى. السيد المسيح خبز الحياة. وفي اليوم التالي لم يجد الجمع الذين باتوا على الضفة المقابلة من البحيرة إلا قاربا واحدا، وكانوا يعرفون أن يسوع لم يركب القارب مع تلاميذه بالأمس، بل استقله التلاميذ وحدهم. ثم جاءت قوارب أخرى من طبرية ورست بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه الخبز بعدما شكر الرب عليه. فلما لم يجد الجمع يسوع ولا تلاميذه هناك، ركبوا تلك القوارب وجاءوا إلى كفر نحوم باحثين عن يسوع. فلما وجدوه على الضفة المقابلة من البحيرة قالوا له: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم وشبعتم من تلك الأرغفة. لا تسعوا وراء الطعام الفاني، بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبدية، والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان، لأن هذا الطعام قد وضع الله الآب ختمه عليه. فسألوا: ماذا نفعل لنعمل ما يطلبه الله؟ أجاب يسوع: العمل الذي يطلبه الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله. فقالوا له: وما الآية التي تعملها لنراها ونؤمن بك؟ ماذا تقدر أن تعمل؟ فإن آباءنا أكلوا المن في البرية، كما جاء في الكتاب في التوراة والمزامير: أعطاهم من السماء خبزا ليأكلوا. فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن موسى لم يعطكم خبزا من السماء، وإنما أبي هو الذي يعطيكم الآن خبز السماء الحقيقي. فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. قالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجابهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، فالذي يقبل إلي لا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش أبدا. ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنون، ولكن كل ما يهبه الآب لي سيأتي إلي، ومن يأتي إلي لا أطرحه إلى الخارج أبدا. فقد نزلت من السماء لا لأتم مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني، ومشيئته هي أن لا أدع أحدا ممن وهبهم لي يهلك، بل أقيمه في اليوم الأخير. نعم، إن مشيئة أبي هي أن كل من يرى لابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية، وسأقيمه أنا في اليوم الأخير. فأخذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال: أنا الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه؟ فكيف يقول إني نزلت من السماء؟ فأجابهم يسوع: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا اكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. جاء في كتب الأنبياء: سيتعلم الجميع من الله، وكل من يسمع الآب ويتعلم منه يأتي إلي. وليس معنى هذا أن أحدا رأى الآب، فما رآه إلا الذي كان مع الله، هو وحده رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، إن الذي يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. أكل آباؤكم المن في البرية ثم ماتوا، ولكن
ها هنا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أقدمه أنا هو جسدي، أبذله من أجل أن يحيا العالم. فأثار هذا الكلام جدالا عنيفا بين اليهود، وتساءلوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله. فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي. وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أني أحيا بالآب الحي الذي أرسلني، فكذلك يحيا بي من يأكلني. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس كالمن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. هذا كله قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟

لحزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان. لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع.
1: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى للاستماع إلى بقية هذا البرنامج.
1: We are in the midst of a series of messages from the Epistle of James.
2: نحن في وسط سلسلة من الرسائل حول ما جاء في رسالة يعقوب.
1: In this broadcast, we will discuss step number 6 in the 12-step program for spiritual maturity.
2: في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الخطوة السادسة في سلسلة خطوات الطريق إلى النمو.
1: James tells us that the control of the tongue is one of the most important steps toward Christian maturity.
2: يخبرنا يعقوب أن ضبط اللسان هو أهم خطوة في طريق النمو.
1: Let us review the previous steps.
2: دعنا نراجع معا الخطوات السابقة.
1: Step number one.
2: الخطوة الأولى.
1: Is rejoicing in the middle of trials.
2: هي الفرح في وسط التجارب.
1: Step number two.
2: الخطوة الثانية.
1: Is saying no to temptation.
2: هي أن تقول لا في مواجهة التجربة.
1: Step number three.
2: الخطوة الثالثة.
1: Is obeying the word of God.
2: هي طاعة كلمة الله.
1: Step number four.
2: الخطوة الرابعة.
1: Is loving the unlovable.
2: هي أن تحب من لا يحب.
1: Step number five.
2: الخطوة الخامسة
1: is living out your claim of faith.
2: هي أن تمارس إيمانك المزعوم في الحياة العملية.
1: Today in step 6 we turn to the taming of the tongue.
2: واليوم في الخطوة السادسة نتحدث عن خطوة ترويض اللسان.
1: Why is that important?
2: ولماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟
1: Because an uncontrolled tongue can slice up someone's reputation.
2: لأن اللسان غير المنضبط يمكن أن يشرح سمعة شخص ما.
1: It can destroy someone's dream.
2: ويمكن أن يحطم حلم شخص ما.
1: Or shatter a beautiful relationship.
2: أو يمكن أن يدمر علاقة جميلة.
1: An uncontrolled tongue can shatter lives and destroy marriages.
2: اللسان غير المنضبط يمكن أن يحطم حياة كثيرين ويخرب زيجات كثيرة.
1: Too much idle talk tears down our ability to be good witnesses for Christ.
2: الأحاديث الكثيرة العاطلة يمكن أن تمزق قدرتنا على أن نكون شهودا صالحين للمسيح.
1: It destroys our credibility and discredits our Savior.
2: وهي تحطم مصداقيتنا وتضعف الثقة في فادينا.
1: The ability to curb our tongue is a mark of Christian maturity.
2: القدرة على كبح وضبط لساننا هي علامة النضوج المسيحي.
1: James, as usual, does not mince words in the way he deals with the subject.
2: ويعقوب كعادته لا يتصنع الألفاظ عند معالجته للموضوع.
1: Turn with me please to chapter 3 beginning at verse 1 all the way to verse 12.
2: اتجه معي من فضلك إلى الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر من رسالة يعقوب.
1: In verse 1 James begins with speaking to those who always want to be taken to place of prominence.
2: يتحدث يعقوب في العدد الأول إلى أولئك الذين يريدون أن يكونوا دائما في مكان الشهرة والأهمية.
1: Let me paraphrase to you verse 1 of chapter 3.
2: دعني أشرح لك العدد الأول من الأصحاح الثالث بصياغة جديدة للنص.
1: Stop and think before wanting to step in a position of leadership.
2: عليك أن تتوقف وأن تفكر قبل أن تخطو نحو مركز القيادة.
1: Why is James saying this?
2: لماذا يقول يعقوب هذا الكلام؟
1: Because those who are in leadership pay a heavy price and will be judged by God in a much stricter standard.
2: لأن أولئك الذين هم في موقع القيادة يدفعون ثمنا غاليا ويأخذون دينونة أعظم.
1: The Bible is full of examples of those who have thought that leadership in the church is an opportunity for gain.
2: والكتاب المقدس مليء بأمثلة أولئك الذين ظنوا أن القيادة في الكنيسة هي فرصة للربح والمكسب.
1: Gehazi, Elijah's assistant, coveted the gift that Naaman the Syrian brought to his master, and his master turned it down, and Gehazi was struck with leprosy with his whole family.
2: فلقد اشتهى جيحزي خادم أليشع هدية نعمان السرياني التي رفضها سيده، فأصيب جيحزي وكل عائلته بالبرص.
1: Ananias and Sapphira thought that they could deceive the Holy Spirit of God, and both dropped dead on the spot.
2: وظن حنانية وسفيرة أنهما يستطيعان خداع روح الله القدوس، فوقع كلاهما ميتين في الحال.
1: Do you aspire leadership?
2: هل تتطلع وتطمح إلى القيادة الروحية؟
1: Then you must learn the biblical correction, not crude criticism.
2: إذن تعلم الإصلاح والتصويب الكتابي، لا الانتقاد الجاف غير الناضج.
1: Learn discipline, not domination.
2: تعلم التزام النظام وليس السيطرة.
1: Learn authority, not autocracy.
2: تعلم السلطة وليس حكم الفرد بسلطان مطلق.
1: Learn leadership, not lordship.
2: تعلم القيادة وليس الربوبية.
1: James gives us a warning against carnal ambitions and against critical attitudes.
2: يعطينا يعقوب إنذارا وتحذيرا ضد المطامع الجسدية وضد اتجاه التفكير الانتقادي.
1: Why is this warning?
2: ولماذا هذا التحذير؟
1: Because those who aspire leadership will be judged strictly.
2: لأن أولئك الذين يطمحون في القيادة ويتطلعون إليها سيأخذون دينونة أعظم.
1: James includes himself in the leadership of the church by saying we.
2: ويعتبر يعقوب نفسه ضمن القيادة في الكنيسة بقوله نحن.
1: My listening friends, I want you to hear me correctly.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي وتفهمونني جيدا.
1: Whether you are a formal teacher or not.
2: سواء إذا كنت معلما رسميا أم لا.
1: If you are a Christian living in this world, you are involved in teaching in some way.
2: طالما أنك مسيحي تحيا في هذا العالم، فأنت متضمن ومشترك في التعليم بطريقة ما.
1: We are teaching our friends.
2: فنحن نعلم أصدقائنا.
1: We are teaching our spouses.
2: ونحن نعلم أزواجنا وزوجاتنا.
1: We are teaching our neighbors.
2: ونحن نعلم جيراننا.
1: We are teaching our children.
2: ونحن نعلم أطفالنا.
1: And that is why James goes on to say that it is important for us to watch what we say, all of us.
2: ولهذا يستطرد يعقوب في قوله إنه من المهم لنا أن ندقق فيما نقول، كلنا مطالبون بذلك.
1: Because all of us shall render an account for what we say in the day of judgment.
2: لأننا جميعا سنعطي في يوم الدينونة حسابا عما نقوله.
1: Jesus said, "By your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned."
2: وقال يسوع بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
1: If by your tongue you confess Jesus Christ to be Lord of your life, you are saved and on your way to heaven.
2: فإذا اعترفت بلسانك أن يسوع المسيح هو رب حياتك، فإنك تكون قد خلصت وفي طريقك إلى السماء.
1: But if you say, I don't accept that Jesus is God, then you already condemned yourself to hell.
2: ولكن إذا كنت تقول أنا لا أقبل أن يسوع هو الله، فأنت عندئذ تكون قد حكمت على نفسك بالفعل بأنك ماض إلى الجحيم.
1: Nobody condemned you. Your own tongue has condemned you.
2: لم يدنك شخص آخر، إن الذي أدانك هو لسانك.
1: What we say with our mouths is very important.
2: إن ما نقوله بأفواهنا مهم جدا.
1: It is vitally important.
2: إنه مهم حيويا.
1: It is eternally important.
2: إنه مهم أبديا.
1: And that is why the psalmist said in Psalm 141:3.
2: ولهذا قال صاحب المزامير في العدد الثالث من المزمور 141:
1: Set a guard over my mouth, O Lord.
2: اجعل يا رب حارسا لفمي.
1: Keep watch over the door of my lips.
2: احفظ باب شفتي.
1: And in verses 3, 4, and 5, James wants us to comprehend what a powerful force our tongue can be.
2: ويريد يعقوب من العدد الثالث إلى العدد الخامس أننا نفهم مدى ما يمكن أن يكون في ألسنتنا من قوة هائلة.
1: He said it is like a bit in the mouth of the horse.
2: فيقول إنه كاللجم في أفواه الخيل.
1: Or the rudder in the ship.
2: أو كالدفة في السفينة.
1: These are small components in comparison to the size of the horse or the ship, but they have powerful effect and control.
2: هذه تعتبر أجزاء صغيرة بالمقارنة مع حجم الخيل أو سفينة، ولكن لها تأثيرات وتحكمات قوية.
1: That is why Proverbs 10:11 said, "The mouth of the righteous is a fountain of life, but the harsh word stirs anger."
2: ولهذا يقول العدد الحادي عشر من الأصحاح العاشر من سفر أمثال: "فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم."
1: In other words, from our lips can come out words of love and comfort.
2: وبعبارة أخرى، من شفاهنا يمكن أن تخرج كلمات المحبة والتعزية.
1: Words of encouragement and wisdom and inspiration.
2: كلمات التشجيع والحكمة والإلهام.
1: Words of faith that can lead men and women to the Lord Jesus Christ.
2: كلمات الإيمان التي يمكن أن تقود الرجال والنساء للرب يسوع المسيح.
1: Yet from that same tongue can come sarcastic comments and insinuating remarks.
2: ومع ذلك، فمن نفس ذلك اللسان يمكن أن تخرج التعليقات الساخرة أو ملاحظات الغمز والتعريض.
1: Can come a critical statement or a lie.
2: يمكن أن تأتي عبارات الانتقاد أو الكذب.
1: Can come unfounded rumors or a piece of misinformation.
2: يمكن أن تكون هناك إشاعة لا أساس لها أو خبر غير صادق.
1: Each of these can destroy.
2: إن أي واحدة من هذه يمكن أن تكون مدمرة ومخربة.
1: By our tongues we can boldly speak the truth even at the risk of suffering.
2: إننا بألسنتنا يمكن أن نقول الحق بجرأة وجسارة حتى إذا أدى الأمر إلى الاضطهاد أو المجازفة بالحياة ذاتها.
1: By the power of words we can change the world.
2: إننا بقوة الكلمات يمكن أن نغير العالم.
1: Mary, the Queen of Scots, once said that she was more afraid of the tongue of John Knox than 10,000 fighting men because John Knox preached the truth.
2: قالت ميري ملكة اسكتلندا مرة إنها كانت تخاف من لسان جون نوكس أكثر من خوفها من 10,000 مقاتل، لأن جون نوكس كان يعظ الحق.
1: Yet with our tongue we can injure and we can kill reputations.
2: ومع ذلك فإننا بلساننا يمكن أن ننزل الضرر والخسارة بالناس، ويمكن أن نلطخ سمعة الناس.
1: Think about this.
2: فكر في هذا الأمر.
1: Probably none of us will purposely physically injure another person.
2: ربما لا يتعمد أحد منا أن يؤذي إنسانا آخر جسديا.
1: But just about all of us will speak angry words to someone else.
2: ولكن ربما كنا جميعا ننطق بكلمات غاضبة لشخص آخر.
1: It is so much easier to sin with our tongue than to sin just about any other way.
2: إنه أسهل علينا كثيرا أن نخطئ بلساننا من أن نخطئ بأية طريقة أخرى.
1: No wonder James said, "If you control the tongue, you control all other areas of your life."
2: لذلك لا غرابة أن يقول يعقوب إنك إذا ضبطت لسانك استطعت أن تضبط كل الميادين الأخرى في حياتك.
1: In the remaining part of this passage, verses 5-12, James tells us how to tame our tongues.
2: وفي الجزء المتبقي من هذه الفقرة من العدد الخامس إلى العدد الثاني عشر يخبرنا يعقوب كيف نستطيع أن نروض ألسنتنا.
1: Verse 5 tells us it is because of the fatal effect that the tongue can have.
2: يخبرنا العدد الخامس عن السبب، وهو التأثير القاتل والمميت الذي يستطيع اللسان.
1: The tongue, if untamed, will become like a spreading blaze.
2: فاللسان غير المنضبط يصبح كالوقود الذي يحرق.
1: I have seen the effect of fire.
2: ولقد رأيت تأثير الحرائق.
1: It destroys everything around it.
2: إنها تستطيع أن تدمر كل ما حولها.
1: Let me tell you a true story.
2: دعني أقص عليكم قصة حقيقية.
1: There was once a woman who constantly spread false rumors about her pastor.
2: كانت هناك سيدة اعتادت دائما أن تنشر إشاعات كاذبة عن راعيها.
1: She always criticized everything he did.
2: كانت دائما تنتقد كل شيء يعمله.
1: But one day she realized the seriousness of what she was doing.
2: ولكن يوما ما أدركت خطورة ما كانت تفعله.
1: And she went to him to confess and ask for forgiveness.
2: فذهبت إليه للاعتراف ولطلب الغفران.
1: Then she asked, "Is there anything I can do to make up for what I've done?"
2: ثم سألته قائلة: هل يمكن أن أفعل أي شيء لكي أصلح ما فعلته؟
1: He said yes.
2: قال نعم.
1: Get a pillowcase full of feathers and go up on top of the hill and open the pillowcase and let all the feathers go.
2: خذي كيس مخدة مملوا بريش الطيور واصعدي على قمة التل وافتحي هذا الكيس ودعي كل الريش يتطاير في الهواء.
1: She followed his instructions and then went back to the pastor and said, "I did what you've asked me."
2: فاتبعت تعليمات الراعي ثم عادت إليه وقالت له: لقد فعلت ما طلبته مني.
1: He said, "Now go back and gather every one of these feathers."
2: فقال لها: الآن عودي مرة أخرى إلى نفس المكان واجمعي كل ريشة من هذا الريش.
1: She said, "But that's impossible."
2: قالت: هذا مستحيل.
1: There is no way I can find all these feathers.
2: لا يمكن أن أجد كل هذا الريش مرة أخرى بعد أن تطاير مع الريح.
1: He said, "That's exactly right. Nor will you be able to undo the damage you did with your tongue."
2: قال لها: هذا صحيح، فأنت لن تستطيع أن تزيل الأضرار التي أحدثتها بلسانك.
1: How can a tongue be the spark that creates a huge fire?
2: كيف يمكن للسان أن يكون الشرارة التي تخلق نارا ضخمة؟
1: There are five different ways.
2: هناك خمس طرق مختلفة.
1: First, by speaking idle words.
2: أولا بنطق الكلمات العاطلة.
1: This means that we speak about an issue when we do not know all the facts.
2: وهذا معناه أننا نتكلم أحيانا عن موضوع ما دون أن نعرف كل الحقائق عنه.
1: We just speak about the matter because it makes us feel important.
2: فنحن نتحدث عن هذا الأمر لمجرد أنه يشعرنا بأهميتنا.
1: A good cure for this is Proverbs 4:24.
2: والعلاج الجيد لهذا موجود في العدد الرابع والعشرين من الأصحاح الرابع من سفر أمثال.
1: Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips.
2: أنزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين.
1: Secondly, the tongue causes damage by uttering profanity.
2: ثانيا اللسان يسبب الضرر والأذى بالنطق بالدنس والتجديف.
1: If you're a person who speaks profanity and curses all the time, chances are your heart is not right with God.
2: فإذا كنت شخصا تتكلم بالدنس وباللعنات طوال الوقت فإن قلبك ليس صحيحا مع الله.
1: Listen to what Paul said.
2: اسمع ماذا قال الرسول بولس: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين.
1: Thirdly, the tongue burns by insinuation.
2: ثالثا اللسان يحرق بالتلميح وخاصة بالغمز والتعريض.
1: That is saying a word to stir up discussion or to fan discontentment.
2: وهذا يعني قول كلمة تثير الشقاق والنزاع أو يهيج السخط والاستياء.
1: Proverbs 16:28 says.
2: يقول العدد الثامن والعشرين من الأصحاح السادس عشر من سفر أمثال.
1: A perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends.
2: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء.
1: Fourthly, the tongue burns by magnifying the faults of others.
2: رابعا اللسان يحرق عن طريق تضخيم وتكبير أخطاء الآخرين.
1: You might be constantly pointing out to your spouse's weakness and make him or her feel inadequate all the time.
2: ربما تلفت النظر دائما إلى ضعفات وأخطاء زوجتك أو تلفتين النظر إلى أخطاء زوجك وضعفاته ويجعل كل منكم الآخر يشعر بعدم ملائمته.
1: Psalm 64:3 They sharpen their tongues like swords and aim their words like deadly arrows.
2: ويقول العدد الثالث من المزمور الرابع والستين الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مرا.
1: Fifth, a tongue burns not only by what it says, but also by the way in which it says it.
2: خامسا اللسان يحرق ليس فقط بما يقوله ولكن أيضا بالطريقة التي يقول بها ما يقوله.
1: The way we say things can be just as important as what we say.
2: الطريقة التي نقول بها الأشياء هي على نفس القدر من الأهمية لما نقوله.
1: So where do we go from here?
2: فأين إذن نذهب من هذه النقطة؟
1: Can anybody just decide that he or she is just going to control their tongue?
2: هل يستطيع أي شخص منا رجلا كان أو سيدة أن يقرر بسهولة أنه سيضبط لسانه؟
1: James' answer is no.
2: إن إجابة يعقوب عن هذا التساؤل هي لا.
1: In fact, James said that you can tame wild animals and wild beasts easier than taming the tongue.
2: بل إن يعقوب يقول في الحقيقة أنك تستطيع أن تروض الحيوانات والوحوش المفترسة أسهل من أن تروض اللسان.
1: The untamed tongue is a visible example of man's inability in which he finds himself sometimes crying out with the Apostle Paul.
2: اللسان غير المنضبط وغير المروض هو المثل المنظور الواضح لعجز الإنسان الذي يجد نفسه أحيانا يصرخ مع الرسول بولس قائلا
1: For what I do is not the good I want to do but the evil I don't want to do I keep doing.
2: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل.
1: Humanity can control spaceships out in the outer atmosphere and can control all kinds of modern technology but they cannot control the hearts or the wills from which overflows the words of the mouth.
2: إن الجنس البشري يستطيع أن يتحكم في سفن الفضاء في الفضاء الخارجي ويستطيع أن يتحكم في كل أنواع التكنولوجيا العصرية ولكن الناس لا يستطيعون التحكم في القلوب والإرادات التي منها تفيض الكلمات من أفواهنا.
1: And that leads James to ask a rhetorical question in verses 9 to 12.
2: وهذا يقود يعقوب إلى تساؤل بياني أو بلاغي دون انتظار لجواب من العدد التاسع إلى العدد الثاني عشر.
1: The tongue cannot equally bless and curse at the same time.
2: لا يصلح أن نبارك وأن نلعن في نفس الوقت على قدم المساواة.
1: This is no more possible than salt water and fresh water can flow out of the same spring.
2: فإن البركة واللعنة في نفس الوقت ليست ممكنة إلا إذا أمكن أن يفيض الماء الملح والماء العذب من نبع واحد في نفس الوقت.
1: It is as impossible as getting figs out of a grapevine.
2: هذا مستحيل كاستحالة الحصول على التين من كرمة.
1: So it is with the spiritual life.
2: هكذا الحال بالنسبة للعالم الروحي.
1: You cannot sing praises to God and then turn around and curse your spouse.
2: فأنت لا تستطيع أن ترنم تسابيح لله ثم تتجه إلى شريك الحياة باللعنة.
1: You cannot teach your children about God and then put them down and destroy their spirit.
2: أنت لا تستطيع أن تعلم أطفالك عن الله ثم تذلهم وتدمر أرواحهم.
1: You cannot claim to talk with God one moment and then be spiteful the next.
2: أنت لا تستطيع أن تزعم أنك تتحدث مع الله لحظة ثم تحقد وتضغن في اللحظة التالية.
1: This is the kind of inconsistency that James is speaking about.
2: هذا هو نوع التقلقل والتقلب الذي يتحدث عنه يعقوب.
1: And that is why James said, My brothers, this should not be. This thing is not only inconsistent, but it is iniquitous.
2: ولهذا يقول يعقوب يا إخوتي لا يصلح أن تكون هذه الأمور هكذا. إن هذا الشيء ليس فقط تقلقلا ولكنه أيضا إثم.
1: You and I might not be able to tame the loose tongue or the angry heart or the critical spirit or the controlling attitude.
2: أنت وأنا قد لا نستطيع أن نروض اللسان المتسيب أو القلب الغضوب أو الروح الناقد أو الاتجاه السلطوي المتحكم.
1: But God the Holy Spirit can.
2: ولكن روح الله القدوس يستطيع ذلك.
1: The blood of Jesus can cleanse us and sets us free.
2: إن دم يسوع يستطيع أن يطهرنا وأن يحررنا.
1: And this is the good news that I bring you today.
2: وهذه هي الأخبار السارة التي أحملها لك اليوم.
1: God can do anything, but God wants for you to genuinely repent and humbly ask.
2: إن الله يستطيع أن يعمل أي شيء، ولكن الله يريدك أن تتوب توبة حقيقية صادقة وأن تطلب منه بتواضع قائلا له:
1: Lord, I repent of my sin.
2: يا رب إنني أتوب عن خطيتي.
1: I truly want to give you the control of my heart and tongue.
2: وأنا أريد بإخلاص أن أسلم لك زمام قلبي ولساني.
1: Then believe with all of your heart that there is power in the blood of Jesus.
2: ثم آمن من كل قلبك أنه توجد قوة في دم يسوع.
1: It is my prayer that you'll do exactly that.
2: إن صلاتي هي أنك تستطيع أن تفعل ذلك تماما.
1: And until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وقت جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. ودلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملابس القطنية وإزاي إن ليها فوائد مهمة جدا. هي بتحفظ الجسم إن يكون بارد، وبتحميه من حساسية الجلد، وكمان بيفضلوها للمرضى اللي بيعانوا من الربو، وبتحمي الأطفال من أي طفح جلدي. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا لو هتكلم عن نفسي يبقى لازم أقول الحقيقة، أنا كنت إنسانة مش كويسة، خاطية، زانية، وكنت ساكنة في أول مدينة أريحة، وكلنا كنا سامعين عن شعب الله وإزاي عبروا في وسط البحر وعن إلههم، وده كان مسبب لنا رعب. وفي يوم جه اتنين من شعب الله عشان يتجسسوا الأرض ودخلوا عندي، ولما سمع الملك إنهم عندي بعت يقول لي سلميهم لينا، لكن أنا خبتهم فوق، وبعدها نزلتهم من شباك وقلت لهم يروحوا الجبل، لكن طلبت منهم إنه لما ييجوا يمتلكوا الأرض يفتكروني أنا وعيلتي وما يموتوناش، لكن هم طلبوا مني أحط على البلكونة خيط أحمر علامة يعني عشان ينفذوا اللي وعدوني بيه. وأنا فعلا حطيت الخيط الأحمر وأمنت بإلههم، ولما دخلوا أرضنا نفذوا وعدهم ليا. نسيت أقول لكم اسمي، أنا اسمي رحاب.

رحاب إنسانة كانت خاطية وبعيدة عن ربنا، لكن عرفت الطريق الصحيح وعرفت إنها ينفع حياتها تتغير لو أمنت بالإله الحقيقي واحتمت فيه. هي فكرت صح وما خافتش من الملك الأرضي، علشان عرفت إن في ملك أعظم هو الملك السماوي. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن حياتك تكون متلخبطة وفي خطايا محتفظة بيها أو مستمرة فيها، لكن النهاردة فرصة تحتمي في دم المسيح وتقبلي غفرانه لحياتك. اكتبي كل الخطايا في ورقة واكتبي عليها دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وصلي بإيمان وثقة إن الله غفر خطاياك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، ونشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقيناً بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتماً. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: حلو ان انا اكون متفائل، لكن كمان حلو ان انا اكون عملي، وحلو ان انا اكون عملي بس كمان لازم اكون متفائل. الاثنين دول بيكملوا بعض. احنا مكملين في الجاذبية الداخلية والتوازنات اللي مفروض تكون موجودة في شخصيتي عشان يكون عندي جاذبية او كاريزما داخلية. في ناس عمليين جدا بس مش متفائلين، وفي ناس متفائلين جدا بس مش عمليين. في سفر أعمال الرسل بولس الرسول الروح القدس وعده أنه يروح روما. أنا لو الروح القدس وعدني أو الرب وعدني بحاجة لازم أكون متفائل، وبولس فعلا كان متفائل. يقول الكتاب أن السفينة كانت ابتدت تغرق. لو بولس كان متفائل بس مش عملي كان هيفضل نايم طول الوقت، ويقول أنا هروح روما حتى ولو رايح عايم على لوح خشب. بولس الرسول كان عنده التوازن دوت، وكان متفائل لكن كمان عملي. خلى الناس اللي في السفينة، أولا كانوا البحارة بتوع السفينة عايزين يهربوا، فطلب، كان موجود ساعتها قائد مئة أو قائد جيش موجود وقتها، فقال له اوعى تخلي البحارة يهربوا لأن لو هربوا السفينة هتغرق. وبعدين خلاهم يرموا الأمتعة، ابتدى يعمل خطوات عملية. هو عنده وعد أنه يروح روما، لكن كمان ابتدى يعمل خطوات عملية عشان يعرف يروح روما مش لوحده، يعرف يروح روما بدون ما حد يموت أو بدون ما حد يهلك من الركاب بتوع السفينة. في حياتنا محتاجين نكون عمليين لكن كمان محتاجين نكون متفائلين، والعكس. التوازن دوت مهم جدا لشخصيتنا. كمان ممكن أكون عندي التوازن اللي جاي دوت، إن أنا واضح مباشر لكن كمان عطوف في نفس الوقت. في بعض المقولات يقولك قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل. قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، بس قولها بطريقة راقية وبطريقة غير جارحة للشخص اللي قدامك. أنا محتاج أكون واضح مباشر، كمان محتاج أكون عطوف. في مرأة سامرية الرب يسوع اتقابل معاها، كان وهو ماشي لابد أنه يعدي من السامرة، من قدام السامرة، وشاف مرأة سامرية. المرأة ديت كانت سيئة السمعة، وكانت بتروح تملى المية بتاعتها من البير في عز الظهر. كانوا الستات وقتها بيملوا المية بتاعتهم من البير وقت المغربية، وقت ما الشمس تتكسر. لكن هي لأنها كانت سيئة السمعة ومش عايزة حد يتنمر عليها أو حد يبص لها بصات يقلل من شأنها، كانت بتطلع في عز الظهر عشان تملى مية لوحدها. رب يسوع شافها، والكتاب يقول ان هو كان واضح ومباشر جدا معاها، لكن كمان كان عطوف في نفس الوقت. لما قالت حاجة صح قال لها بالصواب أجبتي. هو قال لها كل اللي هي بتعمله، وهي قالت كده، إنسان قال لي كل ما فعلت من الحاجات اللي هي مش مظبوطة، الحاجات اللا أخلاقية، قال لها حاجات كتيرة جدا هي كانت بتعملها، لكن كمان كان بمنتهى العطف بيتكلم معاها. أنا ممكن أكون واضح ومباشر مع الناس لكن كمان عطوف وراقي ومحترم في نفس الوقت من غير ما أجرح الشخص اللي قدامي. على فكرة المرأة السامرية ديت كانت مفتاح السامرة للرب يسوع المسيح. الرب يسوع كان يهودي، واليهود كان ممنوع يدخلوا السامرة، وكان هو والتلاميذ بيلبسوا زي اليهود كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم، والسامريين كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم. الرب يسوع ما كانش ينفع يدخل السامرة، لكن الست ديت دخلت بعد ما تقابلت مع المسيح. رجعت بلدها وابتدت تخبط على البيوت وتقول أنا لقيت المسيح، أنا لقيت المسيح، أنا لقيت الله المتجسد اللي احنا مستنينه. وكتاب يقول إن السامريين خرجوا ليسوع يقابلوه عند البير، والرب يسوع قعد يعلمهم، وبعد كده ابتدوا يطلبوا منه ان هو يدخل يقعد عندهم يومين كاملين يبيت عندهم. المرأة ديت بسبب وضوح الرب وعطفه في نفس الوقت، بسبب التوازن دوت، كانت مفتاح السامرة. التوازن الشخصي بيفتح لنا أبواب مغلقة. احنا محتاجين يكون عندنا التوازن دوت عشان يكون عندنا جاذبية وكاريزما داخلية. هنكمل مع بعض التوازنات ديت في الحلقات اللي جاية من برنامج

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعدي أقرب الأقرباء وخيانتي أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

كم مرة سهرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ اول حاجة محتاجها في الفجرية، انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بايدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب اعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو. يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو لوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، انا تعبان وانا على البر قاعد افتكر اللي حصل، افتكر اني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح اكفن اللي مات وابكي شوية ذكريات واقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلتي الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في اعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في اخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتعرف ليه لأحزانك؟ عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت.
وكمان المنديل. المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراكي في جنة القيامة، واقف وراكي يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر: هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
8: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
9: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
10: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
8: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
7: هو ذاك يا ابنتي.
8: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
9: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
7: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
10: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
8: هي حقيقة مريحة لنفوسنا. حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
9: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
7: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
10: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
9: ماذا تقصدين يا مي؟
8: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
9: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
8: بدأ يسخر مني.
7: هو لا يسخر بل يسأل.
8: ولو طلبت منه القمر؟
9: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
10: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
9: الله خلق العالم ليمارس محبته.
8: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته. وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
7: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
10: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
9: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
10: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
8: وما هذه؟ هذه ليست خوارق لكنها ممارسة للمحبة.
9: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
10: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
7: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
8: ما أعظم الحب. ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا عم قاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
1: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
1: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
3: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
3: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
1: فهو يحب الجميع أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
3: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
4: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
3: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
4: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
3: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
4: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
3: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
4: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
3: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
3: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
2: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا اللي مكملة في سكة ومشوار النجاح. معاكم ديفيد إدوار وبيشرفني أن أكون بمشي معاكم المشوار دوت. الحلقة اللي فاتت احنا ابتدينا نحكي في ايه علاقة الحياة الروحية وقعدتي الشخصية مع ربنا بسكة النجاح. النهاردة هنكمل حتة تاني صغيرة في العلاقة بين الحياة الروحية والدراسة بتاعتي او الشغل بتاعي او سكة النجاح بتاعتي. شفت ناس كتير وقابلت ناس كتير لما بتيجي تتعامل مع الأمور الحياتية زي المذاكرة أو الكلية أو الشغل أو الحاجات دي بتحس إن الحاجات دي أقل قداسة من الحاجات اللي بتعملها جوا الكنيسة، والناس دي بتبقى مبسوطة إن هي تقضي وقت كتير في الترنيم أو العبادة أو المؤتمرات، وأول ما تيجي الدوائر التانية بتحس إن ديت بيبعدها عن ربنا أو بيضعفها فبتبقى متضايقة. فبلاقي شخص بيخدم قوي في الكنيسة بس بياخد السنة في سنتين في الكلية بتاعته. وعلى العكس من كده في نوعية تاني من الناس هي بتحب المذاكرة قوي، بتحب الشغل قوي، مركزة فيه قوي، بتستمتع بيه، فما بتديش ربنا أي مجال في حياتها، وفي نفس الوقت بيبقى جواها إحساس بالذنب قوي إن هي مش قادرة تخدم، إن هي مش قادرة تبقى موجودة في الكنيسة. حل المعادلة دي إني أبتدي أفهم إزاي الله بيبص لكل نشاط أنا بعمله، لكل حاجة أنا بتحرك فيها، إن كانت حاجة جوا الكنيسة أو حاجة في مجال شغلي ودراستي في الحاجات العملية. فالله لما حط آدم في الجنة وابتدى يعرفه ايه الدور بتاعه وايه المسؤوليات بتاعته، الله جاب آدم وقال له انا عايزك تعمل الجنة وتحفظها. يعني انت مدعو انك تشتغل الشغل ده في الجنة، انت مش مدعو للراحة او لمجرد انك تحكي معي، بس انت ليك وظيفة. المسيح نفسه قعد 30 سنة رغم ان هو مخلص البشرية، 30 سنة بيشتغل في القرية بتاعته، 30 سنة بيفتح محل النجارة، 30 سنة بينشر الخشب، بس كان بيعمل دوت كله لمجد الله، بيعمل دوت كله جزء من المشيئة الإلهية. فينفع المذاكرة بتاعتي تبقى في نفس قداسة الخدمة، وينفع شغلي يبقى في نفس القدسية بتاعت القفلة، والاتنين بيتعملوا هدية لربنا، الاتنين أنا بشوف ربنا بيفرح وبيبتسم لما بيشوفني أنا بعمل الحاجات زي. في شخص تاني موجود في الحياة الروحية اسمه إبليس، اسمه الشيطان. طب ده ليه علاقة بالمذاكرة؟ ده ليه علاقة بالشغل؟ طبعا ليه علاقة مهمة قوي. كتاب بيقول عن إبليس إنه هو السارق اللي بيأتي ليسرق ويسبح ويهلك. طب هو هيعمل ده ازاي؟ هل هيطلع لي بالليل عشان يخنقني او يموتني؟ ولا هيستخدم كل الدوائر بتاعت حياتي زي المذاكرة وزي الشغل عشان يدمرني بيها؟ يعني مثلا لو في حد بيركز على مذاكرته وموقف علاقته بربنا، تخيل كل السهام بتاعت الخوف والقلق والتهديد اللي إبليس بيرميها فيه، ولما الشخص ده بيذاكر اكتر هل بيرتاح؟ وقيسوا على كده كل الدوائر المفروض تكون دوائر للنجاح والبناء، ازاي إبليس بيستخدمها عشان يخليها دوائر للتدمير ويهد بيها حياتنا. احنا هنطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل في نفس النقطة دي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. ببساطة أنا اللي عايز أقوله في الجزء اللي فات إني في كل مرة أنا بركن ربنا على جنب، وفي كل مرة أنا بقول أن هعمل الحاجة دي لوحدي بتبقى فرصة إن إبليس يضربني بكل السهام الملتهبة بتاعته، كل سهام الخوف والشك والقلق والتعب اللي بتضغطني وبتخليني حتى لو نجحت وجبت مجموع لكن حياتي ما كانتش سعيدة وحياتي ما كانتش مبهجة. واحدة من الحاجات التانية المهمة في الجزئية دي مدى تعطي لوصايا الله. عايز أقولك وعايز أقولك إن الوصايا مصممة عشان تساعدك على النجاح. هاخد مثل صغير بسيط قوي، لما الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، أي زي كده لما أنا بختار إني أعملها وبختار إني جو البيت يبقى جو فيه إكرام لأهلي والناس اللي عايشين معايا، جو البيت المريح دوت هيكون سندلية وأنا بذاكر، سندلية وأنا بشتغل، سندلية وأنا بقبل التحديات اللي برا. لكن على العكس هتخيل لو أنا البيت مليان خناقات، لو أنا البيت مليان أمور صعبة قوي، لأي مدى أنا هكون قادر أركز في اللي أنا بعمله وأنا مستمتع بيه؟ صحيح هي مش بطريقة مباشرة بتفرق في النجاح بتاعي، بس هي واحدة من العوامل المساعدة أني في كل وصية أنا بطيحها، زي أن لما الله يقولي كن أمين في القليل. يعني مثلا الله لما كان بيشوف داود وهو بيرعى الغنم بأمانة، ولما يجي يروح الجيش بيسيبهم عند الحارس ما بيسيبهمش كده وخلاص، الأمانة بتاعت داود في أنه يرعى شوية غنم صغيرين هي اللي خلته يتنقل أنه يرعى مملكة كاملة، يرعى شعب كامل. فأنا قدامي النهاردة الاختيار أن يا رب أنا هحطك الأول وهحط ملكوتك الأول وهحط وصاياك اللي هي في مصلحتي الأول، أو حركنك على جنب وحدي إبليس الفرصة أنه يضربني في الحاجات دي، فحتى لو جبت نتيجة كويسة أو مرضية بس في حتة تاني في حياتي هتبقى موجوعة ووقعة. أرجوكم محدش يفهمني أني مجرد بحاول أروحن الحاجات أو أديها شكل روحي، أنا مش بقلل من دور المذاكرة ودور التخطيط والحاجات دي كلها، أنا حاجيلها بعد كده. بس اللي أنا عايز أقوله أن البعد الروحي ودور إبليس ودور وجود الله في حياتي هو من العوامل المؤثرة قوي اللي تخليني إما بنجح قوي إما في حتت كتيرة بتتدمر وبتقع في حياتي. ونتقابل المرة الجايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، في الحلقة الماضية تكلمنا على تأثير الخطية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وقلنا أسباب أو حكينا على أسباب تأثير الخطية على الله، وتكلمنا على علاقة الله اللي مفروض تكون وثيقة وعلى الطريق الصح مع الإنسان، وعلاقة الكمال الإلهي مع الخير والشر، ووضحنا اللي هو أنواع الإساءات أو الخطايا اللي يديرها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كيف عدم خشية الله ورفضنا للشريعة ونقضنا العهود والتمرد على شخص الله سبحانه وتعالى وسلبنا الحقوق الله وفسادنا وإهانتنا لله سبحانه وتعالى واحتقارنا وتنجيسنا اسم الله كل يوم وكل دقيقة، وكيف ما قال النبي أيوب في صح 21 والآية 14 ووضح بعدنا عليه الله، ولما نعرفوا طريق الله اللي لازم نسلكوها نزعله وما نفرحوش. والشيء الثاني اللي هو نحبه نوضحوه اللي هو الخطية هي أكبر إساءة وجهها لله سبحانه وتعالى ولمقامه العالي، وكيف ما قال الرسول بولس في رمية 7 الآية 13 الخطية خاطية جدا. اليوم نحب نتكلم عليه تأثير الخطية على الإنسان أو على البشرية، وكيف ما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الأمثال إصحاح 8 الآية 26 من يخطي عني يضر نفسه. طبعا لو يعني خذينا الموضوع بمجمل حنشوف إن الكلام هذا فعلا واقعي وصح ونشوفوه كل يوم، اللي يخطي عن طريق الله طبعا يضر نفسه في البداية وفي النهاية، مش حيضر الله سبحانه وتعالى. والشيء الآخر الأضرار اللي تعرض لها الإنسان في عالمنا حتى وقتنا هذا الحاضر بسبب الخطية متعددة ومجملة، وإذا تكلمنا عليه الأنواع اللي هن الأضرار، طبعا في أضرار نفسية وفي أضرار أدبية وفي أضرار مادية. أول شيء اللي لازم نتكلم عليه لأن الأضرار النفسية، طبعا لو شفنا حياة الإنسان ودرسناها هنشوف أن الإنسان في حياته يتعرض للقلق وعدم الاستقرار ودائما موسوس ويتعب نفسيا من الشيء هذا، ودائما يتعرض للأمراض النفسية والانتكاسات النفسية الصعبة اللي حتى العلماء والدكاترة يوحلوا أو يلقوا صعوبة أن يعالجوها مهما استعملوا عبقريتهم ومهما استعملوا أدوية. اللي يمرض نفسيا طبعا حتكون حالته مش تمام بالنسبة له شخصيا والناس اللي حواليه. الإنسان باهتمامه أو اهتمامه المطلق بحياة الدنيا أو الحياة الدنيوية، كيف جاريته وراء الفلوس والثروة واللذة وإنه يدير عيلة ويدير اسم ويدير شهرة، طبعا كل شيء هذا يجيب له انتكاسات نفسية ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر كل شيء يزول في الدنيا، كيف ما نحن عارفين في الحياة الدنيوية ما فيش شيء يعني حيستمر للأبد، كل شيء يعني ثاني وما يدومش للأبد إلا وجه الله وشريعة الله وقوانين الله. الإنسان يبقى منا إلا روحه، جسده حيفنى حيمشي تحت التراب كيف ما نحن عارفين، واللي حيصين الروح متاعه ويحافظ عليها ويخليها يعني تصرف كيف ما الله يبي منا، طبعا حيكسب الحياة الآخرة كيف ما نقوله في أو في كلامنا إحنا المحلي، حيكون يعني نتيجته الحياة الأبدية في نعيم الله في حضرة الله في الفردوس، كيف ما قال الوحي في مزمور 44 الآية 25. ونفهموا من الآية هذه إن الخطية تخلي نفس الإنسان تنحني وتنكسر. أخوتي المستمعين ننتقلوا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الخطية تخلي نفس الإنسان تنحني وتنكسر. وإذا قرينا مزمور 123 الآية 4 اللي تقول: كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين. طبعا لما نفهموا الآية هذه نعرف أن الخطية الناتجة هي تملى نفس الإنسان بالذل والهوان. وإذا قرينا آيات واجدة من الكتاب المقدس حنكتشفوا أن الإنسان دائما يتعرض لكل المشاكل من نوع هذا بسبب الخطية. الشيء الثاني، لو قرينا آيات ثانية من الكتاب المقدس حنشوفوا أو حنفهموا أن الحل الوحيد اللي يخلي الإنسان يعيش في حياة الراحة والسلام هو الابتعاد عن الخطية. وإذا قرينا آيات ثانية في الكتاب المقدس لاحظوا أن الخطية تسلب النفس الوعي الروحي والكمال الروحي. ونشوف الشيء هذا واضح في كتاب أشعياء 1:3 اللي تقول: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما شعب الله فلا يعرف شعبي لا يفهم. واضح من الآية شنو الله يقصد من الكلام هذا، إن الإنسان طبعا يختفي عند الوعي الروحي ويبدأ يتعامل مع الحياة بشكل جسماني أو بشكل جسدي وما يتعاملش معها بالروح. ففي اللحظة هذه حيكون في انفصال كامل ونهائي مع الله، لأن الله روح، روحنا نحن البشر بعيدة جدا عن خلقنا اللي هو الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أو نوع الأضرار الثاني اللي هن الأضرار الأدبية، إذا قرينا في الكتاب المقدس في آيات واجدة تكلم عن شيء هذا واللي نعرفه منه ونفهمه حتى في حياتنا الحاضرة، نشوفه كيف لأن أخلاق الإنسان وأدبياتها وتفكيره الأخلاقي اختفى وبدأ كله مليان شر، وما نلقوش الإنسان إنه يتعامل دائما أو كلامه واللي يطلع من قلبه ولسانه هو الخير. نلقوا دائما حتى من غير أي شيء نلقوا الإنسان تطلع منه كلمة عيب أو كلمة سب أو استهزاء. هذا كله أخلاقيات أو أدبيات الإنسان اللي انحادت عليه الطريق الصح اللي رسمها الله من البداية. أخوتي المستمعين، النوع الثاني من الأضرار اللي يتعرض لها الإنسان لارتكاب الخطية طبعا هن الأضرار المادية. الجزء الأول في الأضرار المادية اللي هن نسموه نحن تهدم حياة الإنسان بسبب الخطية. إذا شفنا الإنسان وحياته كيف إنه يفقد ممكن حياته كلها التهدم وتكسر طموحاته كلها بسبب الخطية. ونشوفه في الكتاب المقدس آيات واجدة، وحتى لو ما قريناش الكتاب المقدس وشفنا بس الأخبار اللي نسمعها على التلفزيون من انتشار الحروب وانتشار الزنا وشرب الخمر وقلة الخير والعار اللي يلحق بينا والأمراض والعلل والأوبية اللي تسرنا في وقتنا الحاضر، هذا كله بسبب الخطية. الشيء الثاني اللي هو طبعا عارفين من كتاب التكوين الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث كيف ان الخطية تسبب الموت الجسدي. ولما نقرأ الإصحاحات هذه او الآيات هذه اللي ذكرناها نحن من قبل حنشوف ان الإنسان يموت موت أبدي وجسمه يفنى لان كلا من الشجرة المحرمة. طبعا سيدنا آدم ارتكب الخطية هذه وعصى الله فنتيجته كان الموت، والله طبعا أصدر عقوبة له ودار أو نفذ العقوبة على آدم وحواء اللي نواه له في البداية قبل ما يرتكبوا الخطية، قال لهم ما تكلوش من الشجرة هذه وإلا موتا تموت. واللي صار إن آدم وحواء كلوا من الشجرة المحرمة وصار اللي قال عليه الله، لأن الله كامل وكلامه ما يتغيرش فماتوا موت. واللي صار مات آدم جسديا واندفن في التراب. الشيء هذا يحصل معنا احنا كلنا كبشر، اللي ينولد في الدنيا هذه حيعيش فترة معينة وبعدين يموت ويندفن في التراب، والباقي الشيء الوحيد اللي حبقى للأبد اللي هو الروح، ومصيرها طبعا حتكون يا في الفردوس أو تكون في نار جهنم. وهذا اللي الإنسان المفروض يبتعد عنه ويدير كل المستحيل
حتى أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، مش بالعبادات والطقوس، ولكن بنظافة الفكر والعقل ونظافة القلب والإيمان الصح، وأن الواحد يعني يتبادل مع الله العلاقة الروحية اللي الله رسمها لنا من البداية بيش يوصل للنتيجة هذه في النهاية. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل على الأضرار اللي تعرض لها الإنسان، وقلنا أول شيء الأضرار النفسية، وبعدين تكلمنا على الأضرار الأدبية والأخلاقية، وذكرنا الأضرار المادية، وقلنا أن حياة الإنسان تهدم بسبب الخطية، وقلنا أن الإنسان يموت الموت جسدي بسبب الخطية. الشيء الرابع، تغير مصير الإنسان الأبدي بسبب الخطية. طبعا في البداية كان الإنسان موجود في الجنة، وكان عايش حياة روحانية وحياة مادية، لكن حياة مادية ما فيهاش خطية، وكان يتمتع بالطعام والشراب المادي في جنة، وكان عايش مرتاح وحياته كلها سلام. هذا بالنسبة لسيدنا آدم وزوجته حواء. واللي صار لما ارتكب الإنسان الخطية، إن الله عاقبهم طبعا، لأن حذرهم في البداية قبل ما يرتكبوا الخطية، لكن عصوه وارتكبوها. فاللي صار إن الله طلعهم أو طردهم برا الجنة، وجنة طبعا كيف ما شايفين نحن من قراءتنا الكتاب المقدس، نشوفوا إن الجنة زالت في الطوفان، ونستخلصوا النتيجة هذه من طوفان سيدنا نوح واللي غرقت فيه الأرض، فالجنة في وقتها اختفت من على وجه الأرض. الشيء الثاني اللي لازم نتكلموا عليه في حكاية مصير الإنسان اللي تغير بالخطية، طبعا مصير الإنسان كان مرسوم بشكل معين، لكن تغير مصيره لأنه ارتكب الخطية. فالمؤمن الحقيقي بعد ما يصير الانتقال اللي نحن نسموه الانتقال المؤقت في وقتنا الحاضر بالموت جسده، وانتقال روحه لمكان نسمو فيه الهاوية، والمكان هذا كيف يعني نقطة الانتظار. لما تحصل الدينونة لحظاتها حتنتقل روح المؤمن الحقيقي للفردوس في السماء الثالثة، وتعيش في تسبيح وحمد لله للأبد. الإنسان اللي هو مش مؤمن حقيقي، أو بغض النظر إذا كان عنده أي ديانة أخرى، لكن ما يؤمنش بالرب يسوع المسيح وما يتبعش تعليمات وشرائع الله، وحياته كلها خطية وكلها شرور، لما يموت حيحصل حينتقل للهاوية برضو للانتظار لحظة الدينونة. ولما تحصل لحظة الدينونة حتنتقل روحها لنار جهنم اللي هي نار وكبريت ساخن، وحتعيش للأبد في النار هذه، وما فيش أي مجال آخر أن تتصالح مع الله، لأن كان عندها فرصة في الحياة الدنيا أن تتصالح مع الله. إذا نحن كسبنا الفرصة هذه ودرناها، طبعا مصيرنا معروف وين، وإذا نحن رفضنا فرصتنا ودرنا الشر كيف ما نبو نحن، طبعا مصيرنا حيكون في النهاية في نار جهنم. أخوتي المستمعين، في شيء واحد نحب نقوله قبل ما ننهي حلقتنا. الحياة للمؤمن الحقيقي في الفردوس طبعا هي حياة روحية مطلقة، ما فيهاش ماديات، وأكثرية الناس يعتقدوا أن الحياة في الفردوس، ونحن في مجتمعنا نسموها جنة، طبعا فيها خمور وما نش عارف شيني وحاجات يعني غير منطقية. طبعا الكلام هذا مش موجود، كله حتكون حياة روحية وبس، أرواح اللي حتكون عايشة فيها، وكلها تسبيح وحمد لله للأبد. إذا نحن قرينا الكتاب المقدس، وياريت خوتي المستمعين تقروا باش تكتشفوا الحقائق هذه، وتفهموا شن كلام الوحي اللي يوجه لنا عن طريق الأنبياء، وبعدين في الأخير عن طريق الله نفسه لما تكلم وتجسد في جسد يسوع ابنه الوحيد. هذا الكلام كله موجه لنا بيش ما يكونش عندنا عذر في النهاية ونقوله والله نحن ما كناش عارفين. لا، كنا عارفين، الكتاب المقدس موجود عندنا، وإذا أنتم مش موجود عندكم الكتاب المقدس وطلبوه منا ونحن نبعثه لكم، هذه فرصتكم باش تقروا الكتاب المقدس وتشوفوا الحقائق اللي هي غايبة عليكم، وتعرفوا شو المطلوب منكم تديروا بشيش تكونوا حياتكم في النهاية حياة أبدية في الفردوس. أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم فهمتوا الكلام اللي تكلمت به اليوم على الأضرار اللي سببها الخطية للإنسان، ونتائج الخطية اللي هي في النهاية يا تكون في الفردوس يا في نار جهنم. أخوتي المستمعين، لازم نحن ننتهز الفرصة هذه باش توجه الله، ونطلبوه بقلوب صافية وقلوب مفتوحة،
ونصلوا له ونقولوا يا رب تعال في حياتنا وغيرنا يا رب من ناس أشرار. يا رب حرك المشاعر اللي أنت زرعتها أساسا في الإنسان والصفات اللي هن لازم نحن نكونوا موصوفين بيها ونتمتعوا بيها، مش الشر والخطية اللي منتشرة اليوم في حياتنا. يا رب غيرنا الناس قديسين وبارين، وخلينا نكون من أولادك الصالحين يا رب. يا رب نطلبوك في اللحظة هذه بيش ترش دمك علينا يا رب اللي انهدر على الصليب لخلاصنا وغفران خطايانا يا رب. يا رب نصلو لك باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
3: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور إكرام لمعي. من المعروف أن البشر ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، الذين يملكون والذين لا يملكون، والعلاقة بين الذين يملكون والذين لا يملكون علاقة معقدة. ما الذي فعله يسوع في لمعالجة هذه العلاقة المعقدة؟ الرب يسوع قال مثل صديق نصف الليل، أن هنالك شخص نزل إلى بلدة وفي هذه البلدة لا يوجد فنادق، وهو يريد مكان ليبيت فيه، فذهب إلى صديقه في منتصف الليل فقبله الصديق. الصديق الأول لا يملك في هذا البلد شيئا، لا مكان ولا طعام. الصديق الذي نزل لديه كان يملك مكانا لكنه لا يملك طعاما، فترك صديقه الأول وذهب إلى صديق ثالث يملك الطعام ولا يملك المكان. طرق بابه في منتصف الليل وقال له: جاءني صديق وليس عندي ما أطعمه به. فرفض أن ينزل ويفتح له لأنه نائم مع أولادي، فأخذ يطرق على الباب إلى أن نزل هذا الرجل وأعطاه ما يريد. هنا الرب يسوع يقول هنالك تكامل بين من يملك وبين من لا يملك، وهؤلاء الثلاثة تكاملوا معا لحل المشكلة. وكما قلت في البداية أنه إنسان لا يملك شيئا، ذهب الإنسان يملك بيتا ولا يملك طعاما، وهذا ذهب الإنسان يملك طعاما، فتكاملوا في حل هذه المشكلة. السيد المسيح أولا وصفهم بالأصدقاء، من يملك ومن لا يملك، هم في علاقة صداقة. الأمر الثاني أن هنالك في حتمية للعطاء، بما أنهم أصدقاء فلابد أن الذي يملك يعطي من لا يملك، وأن الذي يعطي عليه أن يعطي أفضل ما عنده لصديقه. وهكذا نرى النظرة الجديدة في هذا المثل الذي قدمه شخص المسيح لحل المشكلة الطبقية في المجتمعات، أنه يجب أن نتعامل مع البشر أغنياء وفقراء، وأن كل شخص يستطيع أن يعطي وكل شخص يمكن أن يأخذ، وأنه لا فرق بين من يعطي ومن يأخذ، والذي يأخذ اليوم يعطي غدا. وهكذا تكون علاقاتنا معا علاقة صداقة بدون تفرقة بين شخص وآخر لسبب أو لآخر. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: تقديم

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه،

السيد المسيح يطعم 5000. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، بما عملوه وما علموه. فقال لهم: تعالوا أنتم على انفراد إلى مكان خال واستريحوا قليلا. فقد كان القادمون والذاهبون كثيرين حتى لم يدعوا لهم فرصة للأكل. فذهب التلاميذ في القارب إلى مكان مخفر منفردين، ولكن كثيرين رأوهم منطلقين فعرفوا وجهتهم وأخذوا يتركضون معا إلى هناك سيرا على الأقدام خارجين من جميع المدن فسبقوا.

فلما نزل يسوع من القارب رأى الجمع الكثير وتحنن عليهم لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها، فأخذ يعلمهم أمورا كثيرة. ولما مضى جزء كبير من النهار تقدم إليه تلاميذه وقالوا: المكان مقفر والنهار كاد ينقضي، فاصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة ويشتروا لأنفسهم ما يأكلون. فرد قائلا: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فأجابه فيلبس: حتى لو اشترينا خبزا بمئتي دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة. فقال له أندراوس أخو سمعان بطرس وهو أحد التلاميذ: هنا ولد معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان، ولكن ما هذه لمثل هذا الجمع الكبير؟ فقال يسوع: أجلسوهم. وكان هناك عشب كثير، فجلس الرجال وكان عددهم نحو 5000. فأخذ يسوع الأرغفة وشكر، ثم وزع منها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وكذلك فعل بالسمكتين. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا كسر الخبز التي فضلت لكي لا يضيع شيء. فجمعوها وملأوا 12 قفة من كسر الخبز الفاضلة عن الآكلين من 5 أرغفة الشعير. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: حقا هذا هو النبي الآتي إلى العالم. وعلم يسوع أنهم على وشك أن يختطفوه ليقيموه ملكا، وفي الحال ألزم تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمع. السيد المسيح يمشي على الماء. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على انفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة. فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع: تعالى. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وابتدأ يغرق، فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما إن صعدا إلى القارب حتى سكنت الريح. فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين: أنت حقا ابن الله. السيد المسيح يشفي كل من لمسه. ولما عبروا إلى الضفة المقابلة جاءوا إلى أرض جني سارت، وأرسوا القارب، وحالما نزلوا من القارب عرفه الناس، فطافوا في أنحاء تلك البلاد المجاورة وأخذوا يحملون من كانوا مرضى على فرش إلى كل مكان يسمعون أنه فيه. وأينما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع وضعوا المرضى في الساحات العامة متوسلين إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه، فكان كل من يلمسه يشفى. السيد المسيح خبز الحياة. وفي اليوم التالي لم يجد الجمع الذين باتوا على الضفة المقابلة من البحيرة إلا قاربا واحدا، وكانوا يعرفون أن يسوع لم يركب القارب مع تلاميذه بالأمس،
بل استقله التلاميذ وحدهم. ثم جاءت قوارب أخرى من طبرية ورست بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه الخبز بعدما شكر الرب عليه. فلما لم يجد الجمع يسوع ولا تلاميذه هناك، ركبوا تلك القوارب وجاءوا إلى كفر نحوم باحثين عن يسوع. فلما وجدوه على الضفة المقابلة من البحيرة قالوا له: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم وشبعتم من تلك الأرغفة. لا تسعوا وراء الطعام الفاني، بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبدية، والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان، لأن هذا الطعام قد وضع الله الآب ختمه عليه. فسألوا: ماذا نفعل لنعمل ما يطلبه الله؟ أجاب يسوع: العمل الذي يطلبه الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله. فقالوا له: وما الآية التي تعملها لنراها ونؤمن بك؟ ماذا تقدر أن تعمل؟ فإن آباءنا أكلوا المن في البرية، كما جاء في الكتاب في التوراة والمزامير: أعطاهم من السماء خبزا ليأكلوا. فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن موسى لم يعطكم خبزا من السماء، وإنما أبي هو الذي يعطيكم الآن خبز السماء الحقيقي. فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. قالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجابهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، فالذي يقبل إلي لا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش أبدا. ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنون، ولكن كل ما يهبه الآب لي سيأتي إلي، ومن يأتي إلي لا أطرحه إلى الخارج أبدا. فقد نزلت من السماء لا لأتم مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني، ومشيئته هي أن لا أدع أحدا ممن وهبهم لي يهلك، بل أقيمه في اليوم الأخير. نعم، إن مشيئة أبي هي أن كل من يرى لابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية، وسأقيمه أنا في اليوم الأخير. فأخذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال: أنا الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه؟ فكيف يقول إني نزلت من السماء؟ فأجابهم يسوع: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا اكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. جاء في كتب الأنبياء: سيتعلم الجميع من الله، وكل من يسمع الآب ويتعلم منه يأتي إلي. وليس معنى هذا أن أحدا رأى الآب، فما رآه إلا الذي كان مع الله، هو وحده رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، إن الذي يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. أكل آباؤكم المن في البرية ثم ماتوا، ولكن ها هنا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أقدمه أنا هو جسدي، أبذله من أجل أن يحيا العالم. فأثار هذا الكلام جدالا عنيفا بين اليهود، وتساءلوا: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير.
لأن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي، وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، وكما أني أحيا بالآب الحي الذي أرسلني فكذلك يحيا بي من يأكلني. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس كالمن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا، فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. هذا كله قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان. لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماماً، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 3، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره، حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع.
1: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى للاستماع إلى بقية هذا البرنامج.
1: We are in the midst of a series of messages from the Epistle of James.
2: نحن في وسط سلسلة من الرسائل حول ما جاء في رسالة يعقوب.
1: In this broadcast, we will discuss step number 6 in the 12-step program for spiritual maturity.
2: في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الخطوة السادسة في سلسلة خطوات الطريق إلى النمو.
1: James tells us that the control of the tongue is one of the most important steps toward Christian maturity.
2: يخبرنا يعقوب أن ضبط اللسان هو أهم خطوة في طريق النمو.
1: Let us review the previous steps.
2: دعنا نراجع معا الخطوات السابقة.
1: Step number 1.
2: الخطوة الأولى
1: is rejoicing in the

0: middle of trials.
1: هي الفرح في وسط التجارب.
0: Step number two.
1: الخطوة الثانية.
0: Is saying no to temptation.
1: هي أن تقول لا في مواجهة التجربة.
0: Step number three.
1: الخطوة الثالثة.
0: Is obeying the word of God.
1: هي طاعة كلمة الله.
0: Step number four.
1: الخطوة الرابعة.
0: Is loving the unlovable.
1: هي أن تحب من لا يحب.
0: Step number five.
1: الخطوة الخامسة.
0: Is living out your claim of faith.
1: هي أن تمارس إيمانك المزعوم في الحياة العملية.
0: Today in step six. We turn to the taming of the tongue.
1: واليوم في الخطوة السادسة نتحدث عن خطوة ترويض اللسان.
0: Why is that important?
1: ولماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟
0: Because an uncontrolled tongue can slice up someone's reputation.
1: لأن اللسان غير المنضبط يمكن أن يشرح سمعة شخص ما.
0: It can destroy someone's dream.
1: ويمكن أن يحطم حلم شخص ما.
0: Or shatter a beautiful relationship.
1: أو يمكن أن يدمر علاقة جميلة.
0: An uncontrolled tongue can shatter lives and destroy marriages.
1: اللسان غير المنضبط يمكن أن يحطم حياة كثيرين ويخرب زيجات كثيرة.
0: Too much idle talk tears down our ability to be good witnesses for Christ.
1: الأحاديث الكثيرة العاطلة يمكن أن تمزق قدرتنا على أن نكون شهودا صالحين للمسيح.
0: It destroys our credibility and discredits our Savior.
1: وهي تحطم مصداقيتنا وتضعف الثقة في فادينا.
0: The ability to curb our tongue is a mark of Christian maturity.
1: القدرة على كبح وضبط لساننا هي علامة النضوج المسيحي.
0: James, as usual, does not mince words in the way he deals with the subject.
1: ويعقوب كعادته لا يتصنع الألفاظ عند معالجته للموضوع.
0: Turn with me, please, to chapter 3, beginning at verse 1 all the way to verse 12.
1: اتجه معي من فضلك إلى الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر من رسالة يعقوب.
0: In verse 1, James begins with speaking to those who always want to be taken to place of prominence.
1: يتحدث يعقوب في العدد الأول إلى أولئك الذين يريدون أن يكونوا دائما في مكان الشهرة والأهمية.
0: Let me paraphrase to you verse 1 of chapter 3.
1: دعني أشرح لك العدد الأول من الأصحاح الثالث بصياغة جديدة للنص.
0: Stop and think before wanting to step in a position of leadership.
1: عليك أن تتوقف وأن تفكر قبل أن تخطو نحو مركز القيادة.
0: Why is James saying this?
1: لماذا يقول يعقوب هذا الكلام؟
0: Because those who are in leadership pay a heavy price and will be judged by God in a much stricter standard.
1: لأن أولئك الذين هم في موقع القيادة يدفعون ثمنا غاليا ويأخذون دينونة أعظم.
0: The Bible is full of examples of those who have thought that leadership in the church is an opportunity for gain.
1: والكتاب المقدس مليء بأمثلة أولئك الذين ظنوا أن القيادة في الكنيسة هي فرصة للربح والمكسب.
0: Gehazi, Elijah's assistant, coveted the gift that Naaman the Syrian brought to his master, and his master turned it down, and Gehazi was struck with leprosy with his whole family.
1: فلقد اشتهى جيحزي خادم أليشع هدية نعمان السرياني التي رفضها سيده، فأصيب جيحزي وكل عائلته بالبرص.
0: Ananias and Sapphira thought that they could deceive the Holy Spirit of God, and both dropped dead on the spot.
1: وظن حنانية وسفيرة أنهما يستطيعان خداع روح الله القدوس، فوقع كلاهما ميتين في الحال.
0: Do you aspire leadership?
1: هل تتطلع وتطمح إلى القيادة الروحية؟
0: Then you must learn the biblical correction, not crude criticism.
1: إذن تعلم الإصلاح والتصويب الكتابي، لا الانتقاد الجاف غير الناضج.
0: Learn discipline, not domination.
1: تعلم التزام النظام وليس السيطرة.
0: Learn authority, not autocracy.
1: تعلم السلطة وليس حكم الفرد بسلطان مطلق.
0: Learn leadership, not lordship.
1: تعلم القيادة وليس الربوبية.
0: James gives us a warning against carnal ambitions and against critical attitudes.
1: يعطينا يعقوب إنذارا وتحذيرا ضد المطامع الجسدية وضد اتجاه التفكير الانتقادي.
0: Why is this warning?
1: ولماذا هذا التحذير؟
0: Because those who aspire leadership will be judged strictly.
1: لأن أولئك الذين يطمحون في القيادة ويتطلعون إليها سيأخذون دينونة أعظم.
0: James includes himself in the leadership of the church by saying we.
1: ويعتبر يعقوب نفسه ضمن القيادة في الكنيسة بقوله نحن.
0: My listening friends, I want you to hear me correctly.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي وتفهمونني جيدا.
0: Whether you are a formal teacher or not.
1: سواء إذا كنت معلما رسميا أم لا.
0: If you are a Christian living in this world, you are involved in teaching in some way.
1: طالما أنك مسيحي تحيا في هذا العالم فأنت متضمن ومشترك في التعليم بطريقة ما.
0: We are teaching our friends.
1: فنحن نعلم أصدقائنا.
0: We are teaching our spouses.
1: ونحن نعلم أزواجنا وزوجاتنا.
0: We are teaching our neighbors.
1: ونحن نعلم جيراننا.
0: We are teaching our children.
1: ونحن نعلم أطفالنا.
0: And that is why James goes on to say that it is important for us to watch what we say, all of us.
1: ولهذا يستطرد يعقوب في قوله إنه من المهم لنا أن ندقق فيما نقول. كلنا مطالبون بذلك.
0: Because all of us shall render an account for what we say in the day of judgment.
1: لأننا جميعا سنعطي في يوم الدينونة حسابا عما نقوله.
0: Jesus said, "By your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned."
1: وقال يسوع بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
0: If by your tongue you confess Jesus Christ to be Lord of your life, you are saved and on your way to heaven.
1: فإذا اعترفت بلسانك أن يسوع المسيح هو رب حياتك، فإنك تكون قد خلصت وفي طريقك إلى السماء.
0: But if you say, I don't accept that Jesus is God, then you already condemned yourself to hell.
1: ولكن إذا كنت تقول أنا لا أقبل أن يسوع هو الله، فأنت عندئذ تكون قد حكمت على نفسك بالفعل بأنك ماض إلى الجحيم.
0: Nobody condemned you. Your own tongue has condemned you.
1: لم يدنك شخص آخر. إن الذي أدانك هو لسانك.
0: What we say with our mouths is very important.
1: إن ما نقوله بأفواهنا مهم جدا.
0: It is vitally important.
1: إنه مهم حيويا.
0: It is eternally important.
1: إنه مهم أبديا.
0: And that is why the psalmist said in Psalm 141:3.
1: ولهذا قال صاحب المزامير في العدد الثالث من المزمور 141:
0: Set a guard over my mouth, O Lord.
1: اجعل يا رب حارسا لفمي.
0: Keep watch over the door of my lips.
1: احفظ باب شفتي.
0: And in verses 3, 4, and 5, James wants us to comprehend what a powerful force our tongue can be.
1: ويريد يعقوب من العدد الثالث إلى العدد الخامس أننا نفهم مدى ما يمكن أن يكون في ألسنتنا من قوة هائلة.
0: He said it is like a bit in the mouth of the horse.
1: فيقول إنه كاللجم في أفواه الخيل.
0: Or the rudder in the ship.
1: أو كالدفة في السفينة.
0: These are small components in comparison to the size of the horse or the ship, but they have powerful effect and control.
1: هذه تعتبر أجزاء صغيرة بالمقارنة مع حجم الخيل أو سفينة، ولكن لها تأثيرات وتحكمات قوية.
0: And that is why Proverbs 10:11 said, "The mouth of the righteous is a fountain of life, but the harsh word stirs anger."
1: ولهذا يقول العدد الحادي عشر من الأصحاح العاشر من سفر أمثال: "فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم."
0: In other words, from our lips can come out words of love and comfort.
1: وبعبارة أخرى، من شفاهنا يمكن أن تخرج كلمات المحبة والتعزية.
0: Words of encouragement and wisdom and inspiration.
1: كلمات التشجيع والحكمة والإلهام.
0: Words of faith that can lead men and women to the Lord Jesus Christ.
1: كلمات الإيمان التي يمكن أن تقود الرجال والنساء للرب يسوع المسيح.
0: Yet from that same tongue can come sarcastic comments and insinuating remarks.
1: ومع ذلك فمن نفس ذلك اللسان يمكن أن تخرج التعليقات الساخرة أو ملاحظات الغمز والتعريض.
0: can come a critical statement or a lie.
1: يمكن أن تأتي عبارات الانتقاد أو الكذب.
0: Can come unfounded rumors or a piece of misinformation.
1: يمكن أن تكون هناك إشاعة لا أساس لها أو خبر غير صادق.
0: Each of these can destroy.
1: إن أي واحدة من هذه يمكن أن تكون مدمرة ومخربة.
0: By our tongues we can boldly speak the truth even at the risk of suffering.
1: إننا بألسنتنا يمكن أن نقول الحق بجرأة وجسارة حتى إذا أدى الأمر إلى الاضطهاد أو المجازفة بالحياة ذاتها.
0: By the power of words we can change the world.
1: إننا بقوة الكلمات يمكن أن نغير العالم.
0: Mary, the Queen of Scots, once said that she was more afraid of the tongue of John Knox than 10,000 fighting men because John Knox preached the truth.
1: قالت ميري ملكة اسكتلندا مرة إنها كانت تخاف من لسان جون نوكس أكثر من خوفها من 10,000 مقاتل لأن جون نوكس كان يعظ الحق.
0: Yet with our tongue we can injure and we can kill reputations.
1: ومع ذلك فإننا بلساننا يمكن أن ننزل الضرر والخسارة بالناس ويمكن أن نلطخ سمعة الناس.
0: Think about this.
1: فكر في هذا الأمر.
0: Probably none of us will purposely physically injure another person.
1: ربما لا يتعمد أحد منا أن يؤذي إنسانا آخر جسديا.
0: But just about all of us will speak angry words to someone else.
1: ولكن ربما كنا جميعا ننطق بكلمات غاضبة لشخص آخر.
0: It is so much easier to sin with our tongue than to sin just about any other way.
1: إنه أسهل علينا كثيرا أن نخطئ بلساننا من أن نخطئ بأي طريقة أخرى.
0: No wonder James said, if you control the tongue, you control all other areas of your life.
1: لذلك لا غرابة أن يقول يعقوب إنك إذا ضبطت لسانك استطعت أن تضبط كل الميادين الأخرى في حياتك.
0: In the remaining part of this passage, verses 5 to 12, James tells us how to tame our tongues.
1: وفي الجزء المتبقي من هذه الفقرة من العدد الخامس إلى العدد الثاني عشر يخبرنا يعقوب كيف نستطيع أن نروض ألسنتنا.
0: Verse 5 tells us it is because of the fatal effect that the tongue can have.
1: يخبرنا العدد الخامس عن السبب وهو التأثير القاتل والمميت الذي يستطيع اللسان.
0: The tongue, if untamed, will become like a spreading blaze.
1: فاللسان غير المنضبط يصبح كالوقود الذي يحرق.
0: I have seen the effect of fire.
1: ولقد رأيت تأثير الحرائق.
0: It destroys everything around it.
1: إنها تستطيع أن تدمر كل ما حولها.
0: Let me tell you a true story.
1: دعني أقص عليكم قصة حقيقية.
0: There was once a woman who constantly spread false rumors about her pastor.
1: كانت هناك سيدة اعتادت دائما أن تنشر إشاعات كاذبة عن راعيها.
0: She always criticized everything he did.
1: كانت دائما تنتقد كل شيء يعمله.
0: But one day she realized the seriousness of what she was doing.
1: ولكن يوما ما أدركت خطورة ما كانت تفعله.
0: And she went to him to confess and ask for forgiveness.
1: فذهبت إليه للاعتراف ولطلب الغفران.
0: Then she asked, "Is there anything I can do to make up for what I've done?"
1: ثم سألته قائلة: هل يمكن أن أفعل أي شيء لكي أصلح ما فعلته؟
0: He said yes.
1: قال نعم.
0: Get a pillowcase full of feathers and go up on top of the hill and open the pillowcase and let all the feathers go.
1: خذي كيس مخدة مملوا بريش الطيور واصعدي على قمة التل وافتحي هذا الكيس ودعي كل الريش يتطاير في الهواء.
0: She followed his instructions and then went back to the pastor and said, I did what you've asked me.
1: فاتبعت تعليمات الراعي ثم عادت إليه وقالت له لقد فعلت ما طلبته مني.
0: He said, now go back and gather every one of these feathers.
1: فقال لها الآن عودي مرة أخرى إلى نفس المكان واجمعي كل ريشة من هذا الريش.
0: She said, but that's impossible.
1: قالت هذا مستحيل.
0: There is no way I can find all these feathers.
1: لا يمكن أن أجد كل هذا الريش مرة أخرى بعد أن تطاير مع الريح.
0: He said, that's exactly right. Nor will you be able to undo the damage you did with your tongue.
1: قال لها هذا صحيح فأنت لن تستطيع أن تزيل الأضرار التي أحدثتها بلسانك.
0: How can a tongue be the spark that creates a huge fire?
1: كيف يمكن للسان أن يكون الشرارة التي تخلق نارا ضخمة؟
0: There are five different ways.
1: هناك خمس طرق مختلفة.
0: First, by speaking idle words.
1: أولا بنطق الكلمات العاطلة.
0: This means that we speak about an issue when we do not know all the facts.
1: وهذا معناه أننا نتكلم أحيانا عن موضوع ما دون أن نعرف كل الحقائق عنه.
0: We just speak about the matter because it makes us feel important.
1: فنحن نتحدث عن هذا الأمر لمجرد أنه يشعرنا بأهميتنا.
0: A good cure for this is Proverbs 4:24.
1: والعلاج الجيد لهذا موجود في العدد الرابع والعشرين من الأصحاح الرابع من سفر أمثال.
0: Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips.
1: أنزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين.
0: Secondly, the tongue causes damage by uttering profanity.
1: ثانيا اللسان يسبب الضرر والأذى بالنطق بالدنس والتجديف.
0: If you're a person who speaks profanity and curses all the time, chances are your heart is not right with God.
1: فإذا كنت شخصا تتكلم بالدنس وباللعنات طوال الوقت فإن قلبك ليس صحيحا مع الله.
0: Listen to what Paul said.
1: اسمع ماذا قال الرسول بولس. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين.
0: Thirdly, the tongue burns by insinuation.
1: ثالثا اللسان يحرق بالتلميح وخاصة بالغمز والتعريض.
0: That is saying a word to stir up discussion or to fan discontentment.
1: وهذا يعني قول كلمة تثير الشقاق والنزاع أو يهيج السخط والاستياء.
0: Proverbs 16:28 says.
1: يقول العدد الثامن والعشرين من الأصحاح السادس عشر من سفر أمثال.
0: A perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends.
1: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء.
0: Fourthly, the tongue burns by magnifying the faults of others.
1: رابعاً، اللسان يحرق عن طريق تضخيم وتكبير أخطاء الآخرين.
0: You might be constantly pointing out to your spouse's weakness and make him or her feel inadequate all the time.
1: ربما تلفت النظر دائما إلى ضعفات وأخطاء زوجتك أو تلفتين النظر إلى أخطاء زوجك وضعفاته ويجعل كل منكما الآخر يشعر بعدم ملائمته.
0: Psalm 64:3. They sharpen their tongues like swords and aim their words like deadly arrows.
1: ويقول العدد الثالث من المزمور الرابع والستين الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مرا.
0: Fifth, a tongue burns not only by what it says but also by the way in which it says it.
1: خامسا اللسان يحرق ليس فقط بما يقوله ولكن أيضا بالطريقة التي يقول بها ما يقوله.
0: The way we say things can be just as important as what we say.
1: الطريقة التي نقول بها الأشياء هي على نفس القدر من الأهمية لما نقوله.
0: So where do we go from here?
1: فأين إذن نذهب من هذه النقطة؟
0: Can anybody just decide that he or she is just going to control their tongue?
1: هل يستطيع أي شخص منا رجلا كان أو سيدة أن يقرر بسهولة أنه سيضبط لسانه؟
0: James answer is no.
1: إن إجابة يعقوب عن هذا التساؤل هي لا.
0: In fact, James said that you can tame wild animals and wild beasts easier than taming the tongue.
1: بل إن يعقوب يقول في الحقيقة أنك تستطيع أن تروض الحيوانات والوحوش المفترسة أسهل من أن تروض اللسان.
0: The untamed tongue is a visible example of man's inability in which he finds himself sometimes crying out with the Apostle Paul.
1: اللسان غير المنضبط وغير المروض هو المثل المنظور الواضح لعجز الإنسان الذي يجد نفسه أحيانا يصرخ مع الرسول بولس قائلا
0: For what I do is not the good I want to do but the evil I don't want to do I keep doing.
1: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل.
0: Humanity can control spaceships out in the outer atmosphere and can control all kinds of modern technology but they cannot control the hearts or the wills from which overflows the words of the mouth.
1: إن الجنس البشري يستطيع أن يتحكم في سفن الفضاء في الفضاء الخارجي ويستطيع أن يتحكم في كل أنواع التكنولوجيا العصرية ولكن الناس لا يستطيعون التحكم في القلوب والإرادات التي منها تفيض الكلمات من أفواهنا.
0: And that leads James to ask a rhetorical question in verses 9 to 12.
1: وهذا يقود يعقوب إلى تساؤل بياني أو بلاغي دون انتظار لجواب من العدد التاسع إلى العدد الثاني عشر.
0: The tongue cannot equally bless and curse at the same time.
1: لا يصلح أن نبارك وأن نلعن في نفس الوقت على قدم المساواة.
0: This is no more possible than salt water and fresh water can flow out of the same spring.
1: فإن البركة واللعنة في نفس الوقت ليست ممكنة إلا إذا أمكن أن يفيض الماء الملح والماء العذب من نبع واحد في نفس الوقت.
0: It is as impossible as getting figs out of a grapevine.
1: هذا مستحيل كاستحالة الحصول على التين من كرمة.
0: So it is with the spiritual life.
1: هكذا الحال بالنسبة للعالم الروحي.
0: You cannot sing praises to God and then turn around and curse your spouse.
1: فأنت لا تستطيع أن ترنم تسبيح لله ثم تتجه إلى شريك الحياة باللعنة.
0: You cannot teach your children about God and then put them down and destroy their spirit.
1: أنت لا تستطيع أن تعلم أطفالك عن الله ثم تذلهم وتدمر أرواحهم.
0: You cannot claim to talk with God one moment and then be spiteful the next.
1: أنت لا تستطيع أن تزعم أنك تتحدث مع الله لحظة ثم تحقد وتضغن في اللحظة التالية.
0: This is the kind of inconsistency that James is speaking about.
1: هذا هو نوع التقلقل والتقلب الذي يتحدث عنه يعقوب.
0: And that is why James said, My brothers, this should not be. This thing is not only inconsistent, but it is iniquitous.
1: ولهذا يقول يعقوب يا إخوتي لا يصلح أن تكون هذه الأمور هكذا. إن هذا الشيء ليس فقط تقلقلا ولكنه أيضا إثم.
0: You and I might not be able to tame the loose tongue or the angry heart or the critical spirit or the controlling attitude.
1: أنت وأنا قد لا نستطيع أن نروض اللسان المتسيب أو القلب الغضوب أو الروح الناقد أو الاتجاه السلطوي المتحكم.
0: But God the Holy Spirit can.
1: ولكن روح الله القدوس يستطيع ذلك.
0: The blood of Jesus can cleanse us and sets us free.
1: إن دم يسوع يستطيع أن يطهرنا وأن يحررنا.
0: And this is the good news that I bring you today.
1: وهذه هي الأخبار السارة التي أحملها لك اليوم.
0: God can do anything, but God wants for you to genuinely repent and humbly ask.
1: إن الله يستطيع أن يعمل أي شيء. ولكن الله يريدك أن تتوب توبة حقيقية صادقة وأن تطلب منه بتواضع قائلا له
0: Lord, I repent of my sin.
1: يا رب إنني أتوب عن خطيتي.
0: I truly want to give you the control of my heart and tongue.
1: وأنا أريد بإخلاص أن أسلم لك زمام قلبي ولساني.
0: Then believe with all of your heart that there is power in the blood of Jesus.
1: ثم آمن من كل قلبك أنه توجد قوة في دم يسوع.
0: It is my prayer that you'll do exactly that.
1: إن صلاتي هي أنك تستطيع أن تفعل ذلك تماما.
0: And until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وقت جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. ودلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملابس القطنية وإزاي إن ليها فوائد مهمة جدا. هي بتحفظ الجسم إن يكون بارد، وبتحميه من حساسية الجلد، وكمان بيفضلوها للمرضى اللي بيعانوا من الربو، وبتحمي الأطفال من أي طفح جلدي. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاتنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا لو هتكلم عن نفسي يبقى لازم أقول الحقيقة، أنا كنت إنسانة مش كويسة، خاطية، زانية، وكنت ساكنة في أول مدينة أريحة، وكلنا كنا سامعين عن شعب الله وإزاي عبروا في وسط البحر وعن إلههم، وده كان مسبب لنا رعب. وفي يوم جه اتنين من شعب الله عشان يتجسسوا الأرض ودخلوا عندي، ولما سمع الملك إنهم عندي بعد يقول لي سلميهم لينا، لكن أنا خبتهم فوق وبعدها نزلتهم من شباك وقلت لهم يروحوا الجبل، لكن طلبت منهم إنه لما ييجوا يمتلكوا الأرض يفتكروني أنا وعيلتي وما يموتوناش. لكن هم طلبوا مني أحط على البلكونة خيط أحمر، علامة يعني، عشان ينفذوا اللي وعدوني بيه. وأنا فعلا حطيت الخيط الأحمر وأمنت بإلههم، ولما دخلوا أرضنا نفذوا وعدهم ليا. نسيت أقول لكم اسمي، أنا اسمي رحاب.

رحاب إنسانة كانت خاطية وبعيدة عن ربنا، لكن عرفت الطريق الصحيح وعرفت إنها ينفع حياتها تتغير لو أمنت بالإله الحقيقي واحتمت فيه. هي فكرت صح وما خافتش من الملك الأرضي، علشان عرفت إن في ملك أعظم هو الملك السماوي. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. ممكن حياتك تكون متلخبطة وفي خطايا محتفظة بيها أو مستمرة فيها، لكن النهاردة فرصة تحتمي في دم المسيح وتقبلي غفرانه لحياتك. اكتبي كل الخطايا في ورقة واكتبي عليها دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وصلي بإيمان وثقة إن الله غفر خطاياك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. ونشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حلو ان انا اكون متفائل، لكن كمان حلو ان انا اكون عملي، وحلو ان انا اكون عملي بس كمان لازم اكون متفائل. الاثنين دول بيكملوا بعض. احنا مكملين في الجاذبية الداخلية والتوازنات اللي مفروض تكون موجودة في شخصيتي عشان يكون عندي جاذبية او كاريزما داخلية. في ناس عمليين جدا بس مش متفائلين، وفي ناس متفائلين جدا بس مش عمليين. في سفر أعمال الرسل بولس الرسول الروح القدس وعده أنه يروح روما. أنا لو الروح القدس وعدني أو الرب وعدني بحاجة لازم أكون متفائل، وبولس فعلا كان متفائل. يقول الكتاب أن السفينة كانت ابتدت تغرق. لو بولس كان متفائل بس مش عملي كان هيفضل نايم طول الوقت ويقول أنا هروح روما حتى ولو رايح عايم على لوح خشب. بولس الرسول كان عنده التوازن دوت، وكان متفائل لكن كمان عملي. خلى الناس اللي في السفينة، أولا كانوا البحارة بتوع السفينة عايزين يهربوا، فطلب كان موجود ساعتها قائد مئة أو قائد جيش موجود وقتها، فقال له اوعى تخلي البحارة يهربوا لأن لو هربوا السفينة هتغرق. وبعدين خلاهم يرموا الأمتعة، ابتدى يعمل خطوات عملية. هو عنده وعد أنه يروح روما، لكن كمان ابتدى يعمل خطوات عملية عشان يعرف يروح روما مش لوحده، يعرف يروح روما بدون ما حد يموت أو بدون ما حد يهلك من الركاب بتوع السفينة. في حياتنا محتاجين نكون عمليين لكن كمان محتاجين نكون متفائلين، والعكس. التوازن دوت مهم جدا لشخصيتنا. كمان ممكن أكون عندي التوازن اللي جاي دوت، إن أنا واضح مباشر لكن كمان عطوف في نفس الوقت. في بعض المقولات يقولك قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل. قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، بس قولها بطريقة راقية وبطريقة غير جارحة للشخص اللي قدامك. أنا محتاج أكون واضح مباشر، كمان محتاج أكون عطوف. في مرأة سامرية الرب يسوع اتقابل معاها، كان وهو ماشي لابد أنه يعدي من السامرة، من قدام السامرة، وشاف مرأة سامرية. المرأة ديت كانت سيئة السمعة، وكانت بتروح تملى المية بتاعتها من البير في عز الظهر. كانوا الستات وقتها بيملوا المية بتاعتهم من البير.

المغربية وقت ما الشمس تتكسر، لكن هي لأنها كانت سيئة السمعة ومش عايزة حد يتنمر عليها أو حد يبص لها بصات يقلل من شأنها، كانت بتطلع في عز الظهر عشان تملى مية لوحدها. رب يسوع شافها، والكتاب يقول إن هو كان واضح ومباشر جدا معاها، لكن كمان كان عطوف في نفس الوقت. لما قالت حاجة صح قال لها بالصواب أجبتي، هو قال لها كل اللي هي بتعمله، هي قالت كده إنسان قال لي كل ما فعلت من الحاجات اللي هي مش مظبوطة، الحاجات اللا أخلاقية، لها حاجات كتيرة جدا هي كانت بتعملها، لكن كمان كان بمنتهى العطف بيتكلم معاها. أنا ممكن أكون واضح ومباشر مع الناس، لكن كمان عطوف وراقي ومحترم في نفس الوقت من غير ما أجرح الشخص اللي قدامي. على فكرة المرأة السامرية ديت كانت مفتاح السامرة للرب يسوع المسيح. الرب يسوع كان يهودي، واليهود كان ممنوع يدخلوا السامرة، وكان هو والتلاميذ بيلبسوا زي اليهود كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم، والسامريين كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم. رب يسوع ما كانش ينفع يدخل السامرة، لكن الست دي دخلت بعد ما تقابلت مع المسيح، رجعت بلدها وابتدت تخبط على البيوت وتقول أنا لقيت المسيا، أنا لقيت المسيح، أنا لقيت الله المتجسد اللي احنا مستنينه. وكتاب يقول إن السامريين خرجوا ليسوع يقابلوه عند البير، والرب يسوع قعد يعلمهم، وبعد كده ابتدوا يطلبوا منه ان هو يدخل يقعد عندهم يومين كاملين يبيت عندهم. المرأة ديت بسبب وضوح الرب وعطفه في نفس الوقت، بسبب التوازن دوت، كانت مفتاح السامرة. التوازن الشخصي بيفتح لنا أبواب مغلقة، احنا محتاجين يكون عندنا التوازن دوت عشان يكون عندنا جاذبية وكاريزما داخلية. هنكمل مع بعض التوازنات ديت في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

كم مرة سهرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ اول حاجة محتاجها في الفجرية، انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بايدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب اعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو. يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو لوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، انا تعبان وانا على البر قاعد افتكر اللي حصل، افتكر اني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح اكفن اللي مات وابكي شوية ذكريات واقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلة الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في اعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في اخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتارف ليل أحزانك، عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها. علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت.
وكمان المنديل، المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراكي في جنة القيامة، واقف وراكي يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
7: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
8: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
9: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
10: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
6: هو ذاك يا ابنتي.
7: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
8: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
6: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
9: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
10: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
7: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
8: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
6: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
9: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
7: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: ماذا تقصدين يا مي؟
10: تقصد أنك لابد

0: لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
1: أصنع الخوارق أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميرتي؟
2: بدأ يسخر مني.
3: هو لا يسخر بل يسأل.
2: ولو طلبت منه القمر؟
1: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
4: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
1: الله خلق العالم ليمارس محبته.
0: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
2: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
3: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
4: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
1: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
4: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
0: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
2: لكنها ممارسة للمحبة.
1: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
4: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
3: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
2: ما أعظم الحب،
0: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني. الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
1: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
1: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
3: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
3: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
1: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
3: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
4: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
3: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
1: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا. الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
3: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
1: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
3: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
1: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
3: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا،
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
3: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قداسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معه. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك. اليوم حديثنا سيدور حول نظريات الابتكار والإبداع. من المؤكد أن الإبداع له نظريات كثيرة، في هذه الحلقة سنذكر بعض منها. النظرية الأولى نظرية الترابط. هذه النظرية ترى أن الإبداع عبارة عن عملية تنظيم للعناصر المختلفة المكونة لموضوع ما والمرتبة مع بعضها البعض، وإعادة تركيبها في صورة تتطابق مع الحاجة إليها بشكلها الجديد. وكلما كانت العناصر متباعدة كلما كان الناتج أكثر إبداعاً. النظرية الثانية للإبداع هي نظرية الجاشتالت لورثهايمر. يرى وورثهايمر أن الدراسة والبحث عن الحلول لأي مشكلة يعتمد على التعامل مع الكل، مع الاهتمام بكل جزء حتى نصل لحلول ابتكارية، فغالباً ما تكون العملية الابتكارية غير مرتبة، لذلك فممكن أن تأتي بصورة فجائية. النظرية الثالثة للإبداع هي النظرية السلوكية. أصحاب هذه النظرية يرون أن الفرد يستطيع تنفيذ الاستجابات الإبداعية من خلال تعزيز فرصته في الأداء المبدع. النظرية الرابعة للإبداع هي نظرية التحليل النفسي. تخضع هذه النظرية إلى فكرة أن الإنسان يقوم بتوجيه دوافعه إلى موضوعات ذات قيمة اجتماعية مقبولة، وبذلك يكيف دوافعه حتى يصل إلى ذلك. وأخيرا الإنسان والإبداع. يركز أصحاب هذا الاتجاه على طبيعة الإنسان التي تظهر احتياجاتها إلى عملية الاتصال المتبادل بين الأفراد على أساس من المشاعر الوجدانية والثقة بشكل متطور.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء مستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكايتي اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ما ريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة، أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا. كما نقولوا وقتاش بدا يا اخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فتره في حياته؟ يا اخي قداش من واحد فينا تعدى بفتره كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفه بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشه. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجه خلتني نفرح برشا، قال لي انا تبدلت، أما تبدلت للخير. قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة إنها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته. كل واحد فينا ربي يعطاه فرصة، أشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خليني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة إنجيل متى 7 آية 1 و2، واللي تقول لا تدينوا لكي لا تدينوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. قديش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قديش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكم وندينوا. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندين. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم يخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس، على خاطر تنجم، تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك. وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معانا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: النجاح للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

أخوكم مجدي من تونس. صليت في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور إكرام لمعي. من المعروف أن البشر ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، الذين يملكون والذين لا يملكون. والعلاقة بين الذين يملكون والذين لا يملكون علاقة معقدة. ما الذي فعله يسوع في لمعالجة هذه العلاقة المعقدة؟ الرب يسوع قال مثل صديق نصف الليل، أن هنالك شخص نزل إلى بلدة وفي هذه البلدة لا يوجد فنادق، وهو يريد مكان ليبيت فيه، فذهب إلى صديقه في منتصف الليل فقبله الصديق. صديق الأول لا يملك في هذا البلد شيئا، لا مكان ولا طعام. الصديق الذي نزل لديه كان يملك مكانا لكنه لا يملك طعاما، فترك صديقه الأول وذهب إلى صديق ثالث يملك الطعام ولا يملك المكان. طرق بابه في منتصف الليل وقال له: جاءني صديق وليس عندي ما أطعمه به. فرفض أن ينزل ويفتح له لأنه نائم مع أولادي، فأخذ يطرق على الباب إلى أن نزل هذا الرجل وأعطاه ما يريد. هنا الرب يسوع يقول هنالك تكامل بين من يملك وبين من لا يملك، وهؤلاء الثلاثة تكاملوا معا لحل المشكلة. وكما قلت في البداية أنه إنسان لا يملك شيئا، ذهب لإنسان يملك بيتا ولا يملك طعاما، وهذا ذهب لإنسان يملك طعاما، فتكاملوا في حل هذه المشكلة. السيد المسيح أولا وصفهم بالأصدقاء، من يملك ومن لا يملك، هم في علاقة صداقة. الأمر الثاني أن هنالك في حتمية للعطاء، بما أنهم أصدقاء فلابد أن الذي يملك يعطي من لا يملك، وأن الذي يعطي عليه أن يعطي أفضل ما عنده لصديقه. وهكذا نرى النظرة الجديدة في هذا المثل الذي قدمه شخص المسيح لحل المشكلة الطبقية في المجتمعات، أنه يجب أن نتعامل مع البشر أغنياء وفقراء، وأن كل شخص يستطيع أن يعطي وكل شخص يمكن أن يأخذ، وأنه لا فرق بين من يعطي ومن يأخذ، والذي يأخذ اليوم يعطي غدا. وهكذا تكون علاقاتنا معا علاقة صداقة بدون تفرقة بين شخص وآخر لسبب أو لآخر. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. أيوة صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبرات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

السيد المسيح يطعم 5000. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، بما عملوه وما علموه. فقال لهم: تعالوا أنتم على انفراد إلى مكان خال واستريحوا قليلا. فقد كان القادمون والذاهبون كثيرين حتى لم يدعوا لهم فرصة للأكل. فذهب التلاميذ في القارب إلى مكان مقفر منفردين، ولكن كثيرين رأوهم منطلقين فعرفوا وجهتهم وأخذوا يتركضون معا إلى هناك سيرا على الأقدام خارجين من جميع المدن فسبقوهم. فلما نزل يسوع من القارب رأى الجمع الكثير وتحنن عليهم لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها، فأخذ يعلمهم أمورا كثيرة. ولما مضى جزء كبير من النهار تقدم إليه تلاميذه وقالوا: المكان مقفر والنهار كاد ينقضي، فاصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة ويشتروا لأنفسهم ما يأكلون. فرد قائلا: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فأجابه فيلبس: حتى لو اشترينا خبزا بمئتي دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة. فقال له أندراوس أخو سمعان بطرس وهو أحد التلاميذ: هنا ولد معه 5 أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان، ولكن ما هذه لمثل هذا الجمع الكبير؟ فقال يسوع: أجلسوهم. وكان هناك عشب كثير، فجلس الرجال وكان عددهم نحو 5000. فأخذ يسوع الأرغفة وشكر، ثم وزع منها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وكذلك فعل بالسمكتين. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا كسر الخبز التي فضلت لكي لا يضيع شيء. فجمعوها وملأوا 12 قفة من كسر الخبز الفاضلة عن الآكلين من 5 أرغفة الشعير. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: حقا هذا هو النبي الآتي إلى العالم. وعلم يسوع أنهم على وشك أن يختطفوه ليقيموه ملكا، وفي الحال ألزم تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمع. السيد المسيح يمشي على الماء. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على انفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة. فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وابتدأ يغرق فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما إن صعدا إلى القارب حتى سكنت الريح.

تقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين: أنت حقا ابن الله. السيد المسيح يشفي كل من لمسه. ولما عبروا إلى الضفة المقابلة جاءوا إلى أرض جني سارت، وأرسوا القارب، وحالما نزلوا من القارب عرفه الناس، فطافوا في أنحاء تلك البلاد المجاورة، وأخذوا يحملون من كانوا مرضى على فرش إلى كل مكان يسمعون أنه فيه. وأينما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع وضعوا المرضى في الساحات العامة متوسلين إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه، فكان كل من يلمسه يشفى. السيد المسيح خبز الحياة. وفي اليوم التالي لم يجد الجمع الذين باتوا على الضفة المقابلة من البحيرة إلا قاربا واحدا، وكانوا يعرفون أن يسوع لم يركب القارب مع تلاميذه بالأمس، بل استقله التلاميذ وحدهم. ثم جاءت قوارب أخرى من طبرية ورست بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه الخبز بعدما شكر الرب عليه. فلما لم يجد الجمع يسوع ولا تلاميذه هناك، ركبوا تلك القوارب وجاءوا إلى كفر نحوم باحثين عن يسوع. فلما وجدوه على الضفة المقابلة من البحيرة قالوا له: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم وشبعتم من تلك الأرغفة. لا تسعوا وراء الطعام الفاني، بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبدية، والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان، لأن هذا الطعام قد وضع الله الآب ختمه عليه. فسألوا: ماذا نفعل لنعمل ما يطلبه الله؟ أجاب يسوع: العمل الذي يطلبه الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله. فقالوا له: وما الآية التي تعملها لنراها ونؤمن بك؟ ماذا تقدر أن تعمل؟ فإن آباءنا أكلوا المن في البرية، كما جاء في الكتاب في التوراة والمزامير: أعطاهم من السماء خبزا ليأكلوا. فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن موسى لم يعطكم خبزا من السماء، وإنما أبي هو الذي يعطيكم الآن خبز السماء الحقيقي. فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. قالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فأجابهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، فالذي يقبل إلي لا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش أبدا. ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنون، ولكن كل ما يهبه الآب لي سيأتي إلي، ومن يأتي إلي لا أطرحه إلى الخارج أبدا. فقد نزلت من السماء لا لأتم مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني، ومشيئته هي أن لا أدع أحدا ممن وهبهم لي يهلك، بل أقيمه في اليوم الأخير. نعم، إن مشيئة أبي هي أن كل من يرى لابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية، وسأقيمه أنا في اليوم الأخير. فأخذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال: أنا الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه؟ فكيف يقول إني نزلت من السماء؟ فأجابهم يسوع: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا اكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. جاء في كتب الأنبياء: سيتعلم الجميع من الله، وكل من يسمع الآب ويتعلم منه
يأتي إليه. وليس معنى هذا أن أحدا رأى الآب، فما رآه إلا الذي كان مع الله، هو وحده رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، إن الذي يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. أكل آباؤكم المن في البرية ثم ماتوا، ولكن ها هنا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أقدمه أنا هو جسدي، أبذله من أجل أن يحيا العالم. فأثار هذا الكلام جدالا عنيفا بين اليهود، وتساءلوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله. فأجابهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي. وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أني أحيا بالآب الحي الذي أرسلني، فكذلك يحيا بي من يأكلني. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس كالمن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. هذا كله قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان، لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 3، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

الحارة بتوع السفينة عايزين يهربوا، فطلب كان موجود ساعتها قائد مئة أو قائد جيش موجود وقتها، فقال له اوعى تخلي البحارة يهربوا لأنه لو هربوا السفينة هتغرق، وبعدين خلاهم يرموا الأمتعة. ابتدى يعمل خطوات عملية، هو عنده وعد أنه يروح روما، لكن كمان ابتدى يعمل خطوات عملية عشان يعرف يروح روما مش لوحده، يعرف يروح روما بدون ما حد يموت أو بدون ما حد يهلك من الركاب بتوع السفينة. في حياتنا محتاجين نكون عمليين، لكن كمان محتاجين نكون متفائلين، والعكس التوازن دوت مهم جدا لشخصيتنا. كمان ممكن أكون عندي التوازن اللي جاي دوت، إن أنا واضح مباشر لكن كمان عطوف في نفس الوقت. في بعض المقولات يقولك قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، قول الصراحة حتى لو اللي قدامك هيزعل، بس قولها بطريقة راقية وبطريقة غير جارحة للشخص اللي قدامك. أنا محتاج أكون واضح مباشر، كمان محتاج أكون عطوف. في مرأة سامرية الرب يسوع اتقابل معاها، كان وهو ماشي لابد أنه يعدي من السامرة، من قدام السامرة، وشاف مرأة سامرية. المرأة ديت كانت سيئة السمعة، وكانت بتروح تملى المية بتاعتها من البير في عز الظهر. كانوا الستات وقتها بيملوا المية بتاعتهم من البير وقت المغربية، وقت ما الشمس تتكسر، لكن هي لأنها كانت سيئة السمعة ومش عايزة حد يتنمر عليها أو حد يبص لها بصات يقلل من شأنها، كانت بتطلع في عز الظهر عشان تملى مية لوحدها. رب يسوع شافها، والكتاب يقول إن هو كان واضح ومباشر جدا معاها، لكن كمان كان عطوف في نفس الوقت. لما قالت حاجة صح قال لها بالصواب أجبتي، هو قال لها كل اللي هي بتعمله، هي قالت كده إنسان قال لي كل ما فعلت من الحاجات اللي هي مش مظبوطة، الحاجات اللا أخلاقية، قال لها حاجات كتيرة جدا هي كانت بتعملها، لكن كمان كان بمنتهى العطف بيتكلم معاها. أنا ممكن أكون واضح ومباشر مع الناس، لكن كمان عطوف وراقي ومحترم في نفس الوقت من غير ما أجرح الشخص اللي قدامي. على فكرة المرأة السامرية ديت كانت مفتاح السامرة للرب يسوع المسيح. الرب يسوع كان يهودي، واليهود كان ممنوع يدخلوا السامرة، وكان هو والتلاميذ بيلبسوا زي اليهود كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم، والسامريين كانوا بيلبسوا زي مميز ليهم. الرب يسوع ما كانش ينفع يدخل السامرة، لكن الست ديت دخلت بعد ما تقابلت مع المسيح، رجعت بلدها وابتدت تخبط على البيوت وتقول أنا لقيت المسيح، أنا لقيت المسيح، أنا لقيت الله المتجسد اللي احنا مستنينه. وكتاب يقول إن السامريين خرجوا ليسوع يقابلوه عند البير، والرب يسوع قعد يعلمهم، وبعد كده ابتدوا يطلبوا منه إن هو يدخل يقعد عندهم يومين كاملين يبيت عندهم. المرأة ديت بسبب وضوح الرب وعطفه في نفس الوقت، بسبب التوازن دوت، كانت مفتاح السامرة. التوازن الشخصي بيفتح لنا أبواب مغلقة، احنا محتاجين يكون عندنا التوازن دوت عشان يكون عندنا جاذبية وكاريزما داخلية. هنكمل مع بعض التوازنات ديت في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

كم مرة سهرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ أول حاجة محتاجها في الفجرية، انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بإيدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب أعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو. يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو الوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، انا تعبان وانا على البر قاعد افتكر اللي حصل، افتكر اني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح اكفن اللي مات وابكي شوية ذكريات واقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلة الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في اعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في اخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتاري في ليل أحزانك عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها. علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت.
وكمان المنديل. المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراكي في جنة القيامة، واقف وراكي يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: قلته.
1: آخر ما قال: يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
0: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
2: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
3: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
0: هو ذاك يا ابنتي.
1: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
0: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
4: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
2: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
3: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
1: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
0: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
4: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
2: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
1: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
0: ماذا تقصدين يا مي؟
3: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
0: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميرتي؟
1: بدأ يسخر مني.
4: هو لا يسخر بل يسأل.
1: ولو طلبت منه القمر؟
0: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
2: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
0: الله خلق العالم ليمارس محبته.
3: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
1: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
4: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
2: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
0: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
2: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
3: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
1: لكنها ممارسة للمحبة.
0: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
2: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
4: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
1: ما أعظم الحب،
3: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأبي والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الآب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني. الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحيدا.

0: حل بيننا ورأينا مجده مجدا. هذا هو المعنى الجوهري.
1: وبنوتنا نحن لله،
2: نقول أبانا الذي في السماوات،
3: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي،
4: معنى روحي.
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
1: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
3: وما الفرق؟
2: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
4: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
1: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
2: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
3: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
4: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
1: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به
2: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
3: كل ذلك لا يعني الإيمان.
4: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
1: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
3: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
2: بل معناه أكثر من ذلك.
4: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
2: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
1: هذا حلول كامل داخل القلب
2: بالروح القدس. بروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
1: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
1: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
3: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
3: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
1: فهو يحب الجميع أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
3: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟ الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
3: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
1: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا. الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
3: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
1: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
3: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
1: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
3: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
3: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

ترامب. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل إنهولي. لو واحد بس حس بيا فخور يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أهلا بكم مرة تاني في رحلتنا اللي مكملة في سكة ومشوار النجاح. معاكم ديفيد إدوار، وبيشرفني أن أكون بمشي معاكم المشوار دوت. الحلقة اللي فاتت احنا ابتدينا نحكي في ايه علاقة الحياة الروحية وقعدتي الشخصية مع ربنا بسكة النجاح. النهاردة هنكمل حتة تاني صغيرة في العلاقة بين الحياة الروحية والدراسة بتاعتي او الشغل بتاعي او سكة النجاح بتاعتي. شفت ناس كتير وقابلت ناس كتير لما بتيجي تتعامل مع الأمور الحياتية زي المذاكرة أو الكلية أو الشغل أو الحاجات دي، بتحس إن الحاجات دي أقل قداسة من الحاجات اللي بتعملها جوا الكنيسة. والناس دي بتبقى مبسوطة إن هي تقضي وقت كتير في الترنيم أو العبادة أو المؤتمرات، وأول ما تيجي الدوائر التانية بتحس إن ديت بيبعدها عن ربنا أو بيضعفها، فبتبقى متضايقة. فبلاقي شخص بيخدم قوي في الكنيسة بس بياخد السنة في سنتين في الكلية بتاعته. وعلى العكس من كده، في نوعية تاني من الناس هي بتحب المذاكرة قوي، بتحب الشغل قوي، مركزة فيه قوي، بتستمتع بيه، فما بتديش ربنا أي مجال في حياتها، وفي نفس الوقت بيبقى جواها إحساس بالذنب قوي إن هي مش قادرة تخدم، إن هي مش قادرة تبقى موجودة في الكنيسة. حل المعادلة دي إني أبتدي أفهم إزاي الله بيبص لكل نشاط أنا بعمله، لكل حاجة أنا بتحرك فيها، إن كانت حاجة جوا الكنيسة أو حاجة في مجال شغلي ودراستي في الحاجات العملية. فالله لما حط آدم في الجنة وابتدى يعرفه إيه الدور بتاعه وإيه المسؤوليات بتاعته، الله جاب آدم وقال له أنا عايزك تعمل الجنة وتحفظها. يعني أنت مدعو إنك تشتغل الشغل ده في الجنة، أنت مش مدعو للراحة أو لمجرد إنك تحكي معايا، بس أنت ليك وظيفة. المسيح نفسه قعد 30 سنة رغم إن هو مخلص البشرية، 30 سنة بيشتغل في القرية بتاعته، 30 سنة بيفتح محل النجارة، 30 سنة بينشر الخشب، بس كان بيعمل دوت كله لمجد الله، بيعمل دوت كله جزء من المشيئة الإلهية. فينفع المذاكرة بتاعتي تبقى في نفس قداسة الخدمة، وينفع شغلي يبقى في نفس القدسية بتاعت القفلة، والاتنين بيتعملوا هدية لربنا، الاتنين أنا بشوف ربنا بيفرح وبيبتسم لما بيشوفني أنا بعمل الحاجات زي. في شخص تاني موجود في الحياة الروحية اسمه إبليس، اسمه الشيطان. طب ده ليه علاقة بالمذاكرة؟ ده ليه علاقة بالشغل؟ طبعا ليه علاقة مهمة قوي. الكتاب بيقول عن إبليس إنه هو السارق اللي بيأتي ليسرق ويسبح ويهلك. طب هو هيعمل ده ازاي؟ هل هيطلع لي بالليل عشان يخنقني او يموتني؟ ولا هيستخدم كل الدوائر بتاعت حياتي زي المذاكرة وزي الشغل عشان يدمرني بيها؟ يعني مثلا لو في حد بيركز على مذاكرته وموقف علاقته بربنا، تخيل كل السهام بتاعت الخوف والقلق والتهديد اللي إبليس بيرميها فيه. ولما الشخص ده بيذاكر اكتر هل بيرتاح؟ وقيسوا على كده كل الدوائر المفروض تكون دوائر للنجاح والبناء، ازاي إبليس بيستخدمها عشان يخليها دوائر للتدمير ويهد بيها حياتنا. احنا هنطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل في نفس النقطة دي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. ببساطة أنا اللي عايز أقوله في الجزء اللي فات إن في كل مرة أنا بركن ربنا على جنب، وفي كل مرة أنا بقول إن هعمل الحاجة دي لوحدي بتبقى فرصة إن إبليس يضربني بكل السهام الملتهبة بتاعته، كل سهام الخوف والشك والقلق والتعب اللي بتضغطني وبتخليني حتى لو نجحت وجبت مجموع لكن حياتي ما كانتش سعيدة وحياتي ما كانتش مبهجة. واحدة من الحاجات التانية المهمة في الجزئية دي مدى تعطي لوصايا الله. عايز أقولك وعايز أقولك إن الوصايا مصممة عشان تساعدك على النجاح. هاخد مثل صغير بسيط قوي، لما الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، أي زي كده لما أنا بختار إني أعملها وبختار إني جو البيت يبقى جو فيه إكرام لأهلي والناس اللي عايشين معايا، جو البيت المريح دوت هيكون سندلية وأنا بذاكر، سندلية وأنا بشتغل، سندلية وأنا بقبل التحديات اللي برا. لكن على العكس هتخيل لو أنا البيت مليان خناقات، لو أنا البيت مليان أمور صعبة قوي، لأي مدى أنا هكون قادر أركز في اللي أنا بعمله وأنا مستمتع بيه؟ صحيح هي مش بطريقة مباشرة بتفرق في النجاح بتاعي، بس هي واحدة من العوامل المساعدة أني في كل وصية أنا بطيحها، زي أني لما الله يقولي كن أمين في القليل. يعني مثلا الله لما كان بيشوف داود وهو بيرعى الغنم بأمانة، ولما يجي يروح الجيش بيسيبهم عند الحارس ما بيسيبهمش كده وخلاص، الأمانة بتاعت داود في أنه يرعى شوية غنم صغيرين هي اللي خلته يتنقل أنه يرعى مملكة كاملة، يرعى شعب كامل. فأنا قدامي النهاردة الاختيار أن يا رب أنا هحطك الأول وهحط ملكوتك الأول وهحط وصاياك اللي هي في مصلحتي الأول، أو حركنك على جنب وحدي إبليس الفرصة أنه يضربني في الحاجات دي، فحتى لو جبت نتيجة كويسة أو مرضية بس في حتة تاني في حياتي هتبقى موجوعة ووقعة. أرجوكم محدش يفهمني أني مجرد بحاول أروحن الحاجات أو أديها شكل روحي، أنا مش بقلل من دور المذاكرة ودور التخطيط والحاجات دي كلها، أنا حاجيلها بعد كده. بس اللي أنا عايز أقوله أن البعد الروحي ودور إبليس ودور وجود الله في حياتي هو من العوامل المؤثرة قوي اللي تخليني إما بنجح قوي إما في حتت كتيرة بتتدمر وبتقع في حياتي. ونتقابل المرة الجايه.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.